0: Suivez le rythme Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان. أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مازال.

قلبي مكسر نتفكر نتحسر ناطيتي قال القانون ممكن دوني مشينا بس الممشى وش بالأسر حتى كان في الخير الشر رميهولي اللي نحبه سمعوا.

ديوان فم صوت كوم. Yeah.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: UNFM Flash News.
1: موجز 7 صباحا UNFM صباح الخير. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتسمية محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كما تم تعيين تيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دعا المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس في فصله الثالث. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تشرف أمس على مجلس وزاري مضيق للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة، وتقول إن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها. ورئيسة الحكومة تفيد بأنه سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنولوجي. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. ولاية والمنستير تعلن عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك اليوم بداية من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية منتصف النهار، حيث سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام وحال انتهاء من الأشغال. وفي أخبار العالم، استشهدوا 7 لبنانيين وإصابة 3 آخرين في غارة نفذها الاحتلال على بلدة أنصار جنوب لبنان حسب ما أفادت به سكاي نيوز عربية صباح اليوم. وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات، مضيفا أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم سحربا بالقسم، والمشوار ينطلق الآن مع ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب DunFM.
2: DunFM صوتكم.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله طريقه السلامه للناس اللي تسمع فينا وشاده ثنيه، وصباح الخير نقوموا بشويه بشويه مع الناس اللي مازالوا كيحلوا عينيهم. هذه ويكند على الكيف، سبت وحد من 7 متاع الصباح حتى النص النهار. نرافقكم انا في الميكرو برينسيبال جيهان سليني، في قمره القياده فاروق السويسي في الاخراج، وحسام يحيى في الاخراج الرقمي، في الاعداد شيماء الهمامي، فريق كامل متكامل معاكم من توا حتى النص نهار. باش نحكيو فيهم على الموسيقى، باش نحكيو فيهم على السينما، باش نحكيو فيهم على الكتب، باش نحكيو فيهم زادة على الأخبار الوطنية والعالمية، وباش نرافقوكم بمختلف الفقرات متاعنا. بربي شكون كيفكم، شكون كيفنا لكلنا اللي قمنا صباح وصبحنا على زوز أصوات من أجمل مفمة، فيروز وجوليا بطرس. باش نقترح عليكم برشا موسيقى اليوم صباح حتى النص نهار، باش نقراو زادة عناوين الصحافة الوطنية والعالمية، وباش نرجعو زادة على مختلف الفقرات امتاعنا. شعودوا موانسيلكم حتى النص نهار، تابعونا ما تبعدوش على الراديو، هذه ديوان فام، تابعونا على مختلف الفريكونس امتاعنا وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، على اللايف يوتيوب، على اللايف، على الصفحة الرسمية على فيسبوك لديوان فام. احنا مازلنا مكملين معاكم بالموزيكا شوية اخرى، نعملوا طلع على حالة الطقس ودرجة الحرارة لليوم، ونقرأوا بعض الاخبار. البنت الشلبية مرحبا بها.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف من سبعة لنص نهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. احنا مرافقينكم بمختلف الفقرات متاعنا. مرحبا بكم كان التحقتوا بنا التوى على مختلف الفريكونس متاع ديوان اف ام وإلا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي اللايف يوتيوب اللايف على فيسبوك. كيف كيف توجه وقت نعملو طلع على حالة الطقس في لو بوان ميتيو. ميتيو بالنسبة لطقس اليوم السبت 15 أوت فإنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش نشوفوا سحب قليلة في أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط ومن بعد تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح في القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية باش تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات والبحر باش يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لدرجة الحرارة فإنها باش تكون في استقرار وين تتراوح درجات القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 36 و 40 درجة في بقية الجهات وتوصل حتى ل 42 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيلي محليا. هذا بالنسبة لحالة الطقس اليوم السبت 15 أوت. احنا بعد شوية كما عملنا طلع على حالة الطقس باش نعملوا طلع على الأخبار الوطنية والعالمية وانتخطان باش نقترح عليكم برشا موزيكا. حمزة نميرة يلا

0: تابعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: بوبليسيتي.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف من السبعة لنص نهار سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية، مرافقينكم مختلف فقراتنا ونحكي وزيدة على الأخبار على الثقافة، وبعد شوية باش نواكبوا بعض التظاهرات، ولكن توا خلينا نعملوا طلة على الأخبار الوطنية والعالمية في ريفيو إكسبريس.
3: ريفيو إكسبريس.
2: في ريفيو إكسبريس نعملوا طلة على الأخبار، والبداية باش تكون بالأخبار الوطنية. فما بدأت ريحة العودة المدرسية تبدأ تفوح، فما بدأوا يشيلوا في الأدوات المدرسية، ولكن اليوم نحكيه على أنه العودة المدرسية تم فيها اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة، وانتقرر رسميا رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار موجه لبرنامج المساعدات الاجتماعية للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026 و2027، ويهدف الإجراء هذا إلى مساندة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال دعم مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حق التعليم للجميع. هذا كان تقرر في مجلس وزاري مضيق اللي ضبط خطة للإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، وين أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري البارح الجمعة 14 أوت في قصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026 و2027، وللوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية. وإن أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس هذية أنه الإعداد الجديد هذية للموعد الوطني إلهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتداخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق بيناتهم وتجاوز كل الصعوبات. إن شاء الله بالتوفيق لتلمذتنا الكل، إن شاء الله عودة مدرسية مريحة وسعيدة للناس الكل، بالتوفيق للتلامذة للطلبة ولكل الناس، وحتى سورتو لك الصغيرات اللي أول مرة باش يدخلوا للمدرسة، بالتوفيق للجميع. باش نرجعوا على فجيعة المروج واحد، يظهر اللي تبعتوا الحكاية حكاية الزبنات اللي تم إلقائهم من الشرفة متاع الدار. نحكيه على فجيعة المروج واحد، والخبر البي هو تحسن الحالة الصحية للطفلة الناجية، وين سجلت حالتها تحسن ملحوظ وفق ما أكدوا مصدر مطلع لوسائل الإعلام، وهذايا بعد تدهور وضعها بعد إلقائها هي وشقيقتها الرضيعة من الطابق الثالث لإحدى العمارات بالجهة من قبل والدهم. ونذكروا للحالة الأليمة هذه كانت أسفرت على وفاة الشقيقة الصغرى اللي هي البنية الصغيرة اللي عمرها 6 أشهر اللي كانت رضيعات وفات على البلاصة، وهذه دوب ما طاحت من تم إلقائها بلتوم بالشرفة مباشرة توفيت. اللي نعرفوه أنه السيد بوهم هذية في قبضة الأمن والتحقيق جاري، ولكن الخبر الباهي اللي نحكيه عليه اليوم هو تحسن الحالة الصحية للطفلة الناجية اللي عمرها تقريبا 3 سنوات. نمشيو نعملوا طلع على الأخبار العالمية، والبداية بشكون من قارتنا الإفريقية. في الكونغو فيروس إيبولا يتفشى في إقليم سادس، هذا اللي أعلنت عليه وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية البارح الجمعة، وقالت أنه تفشي فيروس إيبولا الحالي امتد إلى إقليم سادس في شمال شرق البلاد، وأكدت رسميا حالة جرى اكتشافها في وقت سابق. وقال المسؤول من المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية لرويترز نهار الخميس أنه السلطات الصحية رصدت شخص توفى جراء الإصابة بإيبولا في منطقة في الإقليم هذا الإقليم السادس. نحكيه على أكثر من 4000 حالة متاع إيبولا، ونحكيه على التفشي، ومنظمة الصحة العالمية قاعدة تأكد على ضرورة مواجهة فيروس الإيبولا مع بعض التطمينات من أنه ما ينجمش يكون فما وباء عالمي إلى حد الآن. احنا هنا في متابعة لكل الأوضاع، وخاصة في الكونغو اللي هي تعتبر أكثر بلاد قاعدين نسجلوا فيها حالات إصابات بفيروس الإيبولا. نحكي لكم على التصريح الجديد لدونالد ترامب. دونالد ترامب اللي قال قريبا سأعلن عن مضيق هرمز أرضا أمريكية. هذا هو التصريح الغريب اللي يعتبر فيه أنه إيران قاعدة تتعرض زادا لهزيمة قاسية. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة في ولاية نيويورك كان أعلن وهو يضحك، قال قريبا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية. وهذا الأمر صحيح، احنا هنا في متابعة زادا للأخبار، وخلينا نشوفوا دونالد ترامب كيفاش باش يقوم بالإعلان هذايا وقت اللي مضيق هرمز بعيد عليه آلاف الكيلومترات. نوصلوا لفرنسا وين نحكيوا على حجب مشروع قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لأقل من 15 سنة. هذا القانون اللي كان من المفترض أنه يصادق عليه المجلس الدستوري في فرنسا، ولكنه البارحة الجمعة أصدر قرار بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عام. وقال المجلس الدستوري اللي هو ينتهك حرية التعبير، وفي قراره قال بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عام من الوصول إلى خدمات معينة عبر الانترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص حتى البالغ إثبات عمره من أجل الوصول إليها. مع العلم أنه عديدة هي البلدان اللي قامت بإجراء مماثل، وهو يتمثل في منع وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، فئة المراهقين بالأساس، فما اللي أقل من 15 سنة فما اللي أقل من 16 سنة، على اعتبار أنه وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون لها مضار ومخالفات سلبية على الأشخاص هذوما في العمر هذية. احنا في متابعة هذا ما يمنعش حتى كان القانون ما تعديش في فرنسا، هذا ما يخليناش نبدل ورأينا فيه علاقة بانه نحمي وصغارنا من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، على خاطر عندها مخاطر على المخ، على الدماغ، على التركيز خاصة بالاساس. دونك بالتوفيق لصغيرات الكل، ردوا بينا ما نكثروش برشا من التليفون ومن ليزيكرون. هذه جولتنا في الاخبار العالمية، كنتوا تسمعوا في ريفيو اكسبريس.
0: Revue Express.
2: Alors, 7:54 دقيقة وقايد نخليكم مع الموسيقى، نرجع بعد أخبار ثمانية نحكيه على أبرز المواعيد الثقافية في المهرجانات التونسية.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم
1: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديما نفهم
0: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز 8 صباحا. ديوان فهم صباح الخير. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من الإجراءات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة المقبلة، من بينها رصد اعتمادات إضافية قدرها 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. وأوصى المجلس بالعمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وأقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية والصحية، فضلا عن التسريع في استكمال الاستعدادات المتعلقة بالإيواء والإطعام والنقل وتوفير الكتاب والكراس المدعمين في الأجال وبالكميات الكافية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تشرف أمس على مجلس وزاري مضيق وتؤكد أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة يعد من أولويات الدولة، مشددة على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب وتوفير الكتاب والكراس المدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد بهما. وزعفراني تؤكد ضرورة تأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية. انتلاع حريق مساء أمس في غابة جبل بشاطر التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، حيث أتت النيران على مساحة شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبي، وتولت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات التدخل لإخماد الحريق ومنع امتداده للتجمع السكاني المجاور للمنطقة حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فهم بالجهة. وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض للكشف عن أسباب اندلاع الحريق. وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب شرقي إندونيسيا فجر اليوم، مما تسبب في أضرار بمبان ومنازل ودفع السكان إلى الفرار نحو المرتفعات بعد إصدار تحذير من موجات التسونامية. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز دون وقوع إصابات بين الطاقم، كما لم يتم الإبلاغ عن أضرار. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، والبحر قليل الاضطراب. الحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز قدمت لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع عدلندا في فلاش سبور في أمان الله.
1: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. رسميا ناجي جويني مشرف عام على قطاع التحكيم بداية من موسم 2026-2027. ناجي جويني بالمنتظر انه يعلن على فريق العمل اللي باش يرافقه، لكن حسب ما صدرنا الحكم الدولي السابق محمد بن حسينة باش يكون ضمن فريق الموجود فيه ناجي جويني، مراد بن حمزة زادة، وكذلك محمد المدب وغيرها من الأسماء. هيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم تتجه نحو عدم منح النادي البنزرتي رخصة المشاركة في البطولة بسبب التأخير اللي صار منذ الموسم الفارط في خلاص الدائنين في ظل الاعتراضات المقدمة من عدد منهم، ما يجعل وضعية النادي البنزرتي ومشاركته محل شك كبير. ذكر نهار 17 أوت نهار 2 جاي هو آخر أجل لخلاص وأغلاق كل الملفات. النادي الافريقي توصل اتفاق مبدئي مع المدافع السنغالي دياتا ليوصل اليوم لامضاء عقد رسمي لمده 3 مواسم. دياتا انتداب تحت السن لانه عمره 20 سنه فقط. نواصل مع ميركاتو. النادي الافريقي اللي اعلن البارح بصفه رسميه على تعاقده مع المدافع المالي اسماعيلا سيمبارا لمده 2 مواسم قادم الملعب المالي في صفقه انتقال حره. الترجي الرياضي التونسي بعد اعلانه على تفعيل عقد محمد يوسف البليلي، المفاجاه تجي من مولديه العاصمه الجزائر اللي اصدر بلاغ ياكد فيه انه البليلي وقع معه عقد خلال فتره تواجده في الجزائر، ويقول انه باش يتوجه للفيفا للدفاع على حقوق ناديه. مازق كبير برشا محمد يوسف البليلي بطبيعه لو صحت روايه مولديه العاصمه في الجهه المقابله. حفيظ البليلي وكيل اعمال ووالد يوسف البليلي انكر الادعاءات هذه كلنا. على كل موضوع باش يبقى للمتابعة. نذكر أن التاس رفعت عقوبة العقوبة المسلطة للبليلي المتمثلة في إيقافه سنة كاملة على النشاط بسبب إشكال قانوني مع فريقه الفرنسي السابق أجاكسيو. النجم الرياضي الساحلي يعقد اليوم ندوة صحفية بداية من نص النهار للإعلان عن الإطار الفني الجديد للفريق وتقديمه بصفة رسمية وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. ذكر الفرنسي كريستيان براكوني هو مدرب للنجم الساحلي الجديد، يساعده الدول السابق سليم بن عاشور، نديم بن ثابت، أحمد البريري ومروان الغلة. اللاعب الدولي التونسي خليل عياري أنقذ فريق دنكرك البارح من هزيمة أمام ستاد ريمز. العياري تخل في دقيقة 61، في دقيقة 96 تحصل على ضربة جزاء تمكن فريقه من خلالها من إدراك التعادل 3-3. اليوم الدور جملة من المقابلات الودية تقريبا هي الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد الأسبوع المقبل. النادي الأفريقي يواجه الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بداية من 5:30 في البارك آ، مباراة الدور دون حضور الجمهور كيف دون حضور وسائل الإعلام. الملعب التونسي مستقبل مرسى 5:00 في النايفة، مباراة دون حضور الجمهور. ونادي الصفاق سيختتم تربصه في العاصمة غدوة مواجهة النادي الرياضي بحمام الأنف 5:00، مباراة دون حضور الجمهور. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان FM.net.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار. من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص النهار سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل على مختلف الفريكونس متاعنا ولا على وسائل التواصل الاجتماعي لايف يوتيوب على اللايف على فيسبوك صفحة رسمية لإذاعة الديوان. احنا معاكم بمختلف الفقرات نتابعوا معاكم الأخبار الوطنية والعالمية نرجع من بعد على بعض المبادرات الاجتماعية وباش نحكيوا برشا ثقافة باش نحكيوا سينما باش نحكيوا كتب وباش نحكيوا زادة بانتشور. ولكن مهم زيدا أنه نعملوا طلع على برمجة المهرجانات الصيفية والثقافية في بلادنا على خطرها تعتبر من أهم الخرجات اللي نجم نبرمجوهم في الويكند. هذيك علاش تجيب حذينا شيماء الهمامي. مرحبا يا شيماء. صباح الخير.
2: صباح النور جيهان. مرحبا.
1: مرحبا يا شيماء. سعيدة أنك بحذينا على خطر هذا يعني اللي احنا باش نمشيو نعملوا محواسة في مختلف المهرجانات التونسية هذه الأجندة كولتشرال.

0: الدولي في دورته 46 يقدم مسرحية تبسيل جعفر القاسمي.
1: تحياتنا لي جعفر وبون كوراج للمسرحية الجديدة.
0: مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 يقدم لنا حفلة باوندليس هارمونيز للفنانة نادرة الجلاصي برفقة عازف الأورج عمر الحمامي. نتعداو المهرجان أم الزين بجمال في دورته 51 اللي قدم لنا عرض المحافل الجربي، عرض فني من أعماق التراث الموسيقي الجربي مع لوحات غنائية تحيي الموروث الصوفي. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 اللي قدم زاد عرض الاختتام اللي تحييه الفنانة لبنى نعمان.
2: أجندا كولتوريل.
1: شكرا لك شيماء، هذه مختلف العروض لليوم السبت 15 اوت في مختلف المهرجانات الصيفيه في بلادنا، درت بينا في الزهره، في جربه، في الحمامات، كارتاج. شكرا لك شيماء صفاقس. زاده بنزرت بالحق ليله كبيره حفله لطفي بوشناق في واحد من اكبر مسارح تونس، نعرف قداش السهريه باش تكون ممتعه للغايه، بالتوفيق للناس الكل. ميرسي بوكو شيماء. احنا مكملين مع بقيه فقراتنا، شويه باش تبدا من عنا تفوح ريحه العوده المدرسيه والكراس المدعم والكتب المدرسيه. شويه اخرى يكونوا معنا سي سمير المولهي نائب رئيس المركز البيداغوجي باش نحكيو معاه على الاستعدادات نتاع المركز للعوده المدرسيه في علاقه بالكتب والكراس. خليكم ما تبعدوش، هذه اليسا بنحب الحياه، راجعين بعد الموسيقى.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5 في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور اهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم صوتكم

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
1: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف من سبعة لنص نهار سبت وحد على ديوان فام. مرحبا بكم، شكرا لكم على المتابعة. تحياتي للناس الكل اللي تتابع فينا على شان اليوتيوب. ميرسي على التعليقات وعلى الحضور وعلى التزامكم ديما بمتابعة مختلف برامج ديوان فام. قبل شوية قلت لكم باش تبدا من عنا تفوح ريحة العودة المدرسية. احنا على بعد شهر بالضبط من الغونتخي سكولير السنة الدراسية 2026 و2027، دونك نعملوا طلع على مختلف التحضيرات. هذيك علاش سعداء باستقبال سي سمير المولهي نائب رئيس المركز البيداغوجي للتربية. مرحبا بك سي سمير، نورتنا على ديوان فام.
3: صباح خير للسادة المستمعين. بربي تصحيح صغير، نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي.
2: نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي. دونك نحكيو على بالأساس باش المشكل هو المسألة هذه تطرح كل سنة دراسية كل غونتخي، مي نحكيو على الكراس المدعم.
3: دونك المدعم هي كل عام تطرح وكل عام يتعدى العام، معناها من برحمة ربي تعدى مريقل والناس كل تاخ كراس وتلامذتنا يقرأوا وينجحوا، يعني كيما السنوات الفارطة. السنة بالعكس كانت موجودة كمية كبيرة أبقات من السنة الدراسية الماضية قعدت عند المصنعين وبعد تعولت إلى تجار الجملة. دونك أنا توبرك كنت أتحدث مع بعض الخرافية تجار الجملة يقولوا لي حتى الشهر الجويلية قاعدين نبيعوا في المدعم اللي شريناه السنة اللي فاتت. يعني السوق السنة كان خير من السوق عام ناول، خير من السنة الدراسية عام ناول، بداب موجود. المعمل وزارة التجارة مشكورة مدتنا يوم 5 بالأول كميات تاع الورق المدعم، بدينا في التصنيع نتاعها، والبارح بدات أول تأشيرات معناها
2: للتوزيع.
3: للتوزيع جات وزارة معناها مراقبين وزارة التجارة، وبدات أول المصانع تخرج في السلع نتاعها في الكراس المدعم. وإن شاء الله بإذن الله السنة الدراسية بتتعدى ممتازة كي كل عام. الكراس باش يكون متوفر وفيريا مزور كل يوم. المعامل على كامل السنة راهي تصنع في الكراس الغير المدعم، يعني خاطر الكراس المدعم في 20-25% من احتياجات التلميذ، 75% كراس أخرى أنواع وأصناف أخرى، وهذه موجودة كامل السنة بكميات متوفرة ولا بأس.
2: أحكي لي على الكميات متاع الكراس المدعم، شنو نعرف الأرقام قديش من المنتظر؟
3: كل عكي عمنا في حدود 20-21-22 ألف حسب الأصناف، لأنه إحنا هي 5000 طن. يعني إذا كان نعمل برشة كراس 72 يقل، كان نعمل برشة 24 يزيد، خطر معناها الثلث الكراس بتاع 72-24 ولا 48، خلينا نفسر المستمعين 48 ايش معناتها، 48 دوبل في 24 دوبل في، وذوما الارقام هذوما تسمى كراس مدعم ومرقم خاص بوزارة التجارة، ما يتصرف فيهم حتى حد. النوامر هذوما حتى حد ينجم يكتب على كراس 48 ولا 24 ولا 72 ولا 12، هذوما خاصين بالدولة للكراس المدعم، لذلك نسميه كراس مدعم ومرقم. دونك اذا كان خدمنا برشا 24 نفوتوا حتى نوصلوا حتى 25 مليون كراس، كان خدمنا 72 و24 نبدا 20 22 مليون كراس سنوي.
2: دونك الحساب يتم باعتماد لي دوبل في اللي باش يتم اعتمادهم، بعد نشوفوا شنو نوع الكراسات، معناها نحسبوا بالدوبل في مش بالكراس.
3: اي دوبل في معناها كي تقولوا كراس رقم 24 معناها 24 دوبل في كراسه فيها 76 صفحه.
2: اي ونعرفوش قداش باش يتم انتاج من كراس مدعم للغونتخي هذه.
3: الانتري هذا ان شاء الله في حدود 21-22 مليون، مع الاعتبار انه قاعده من عم ناول ما يقارب 6-7 مليون كراس قاعد في السوق.
2: معناها وعم ناول قديش تم الانتاج باش نعرف قديش السوق؟
3: عم ناول 23 مليون
2: تقريبا كيما السنه، ويعتبر انه هذاك بالزايد معناها على احتياجات السوق.
3: زايد علاش؟ خاطر العوام اللي قبل كانت في 16000. عم ناول وزارة التجارة قوات الكمية، زادت 1000 طن، زادت 25% معناها في الكمية للسوق، بضختهم في السوق. والسنة نفس الشيء، زادت قعدت بال 25% الزايدة.
2: نحكي معاك على نقطة التوزيع سي سمير، باش نعرف علاش النجم نسمعوا كل عام انه مشيت باش نشري من المكتبة ما لقيتش الكراس المدعم، ديما ما لقيتش الكراس المدعم، يعطيو فيه بالوجوه. دونك كيفاش النجم نسيطروا على النقطة هذه؟ كيفاش النجم يتوزع الكراس المدعم؟
3: احنا كمصنعين ما عندناش الحق نبيعوا للكتبيات، ما نبيعوش للتوصيل.
2: التوزيع مش
3: ممنوع، مش عنا التوصيل، احنا نبيعه للتجار الجملة. والتجار الجملة يبيعوا. خليني نقول كلمة باش تكون واضحة، راهو اللي تعمل فيهم الخمسة الاف طن واللي يقاربوا 22-23 مليون كراس، راهو ما يغنيش فيه الناس الكل. والمدعم هو الدولة ما جعلتوش للناس الكل، راه جعلته للناس اللي وضعياتهم معناها رقيقة، وضعياتهم ما تسمحش.
2: انت
3: دونك مش باش يكفي اننا نعملوا يمكن فوا دو ولا فوا تروا، معناها باش نقول الناس كل تشري كان المدعم. دونك سي نورمال باش يكون شويه، وفما شويه اخرى، حاجه اخرى فما شويه لهفه. انا ريت بعيني في مغازات بعد السنه الدراسيه يشيلوا في 10
2: للعام اللي بعده.
3: للعام اللي علاش ما احنا حتى نعيش للعام اللي بعد
2: باش كي تجي لونتري ما يقول لهمش ليه ما فماش،
3: ما تقولوش للغيب. اول حاجه ما تقولش للغيب. اثنين، وكي تتبدل الوزاره تقول يا سيدي هي بدلنا، ما عادش باش نخدموا توا بال 72 ولا ساعه توا مثلا خرجت المشروع، خرجت وزاره التربيه القرار في السنه اللي مطلوبين باش يكونوا مطلوبين 24 و 48 معناها 72 مش يكون مطلوب برشا حسب البلاغ اللي خرجته السي ام بي اللي هو يتبع وزاره التربيه، معناها تحت سوتيتين تاع وزاره التربيه. دونك باش الكراس باش يكون موجود، فماش سنه وقعت فيها مشكله، كل عام يتعدى والحمد لله.
2: وماذا بينا اكثر ناس تستنفع زاده بالكراس المدعم، على خاطر اي بطبيعه الكراسات موجوده، لكن برشا يضطروا في غياب الكراس المدعم اللي ما يلقاوش انه يشريوا الكراس الاخرين الغاليين.
3: انا ما ننكرش كون نقول برشا ممكن يبيعوا بالوجوه، لكن لو حتى حد من عنده مصحة باش يخبي الكراس المدعم. الحاجتين مدام، حاجة مادية وحاجة أخرى قانونية ربحية. الحاجة المادية ما فيش برشا ربح،
2: ما فيش مربوح،
3: ما فيش مربوح برشا. المسألة الثانية، راهو أحوان ومراقبين وزارة التجارة اللي شدوه راهو ما يرحموش في الحكاية هذه. راهو معناها الكراس المدعم وأي منتوج مدعم راهو ما عندكش فكرة على المراقبة اللي قاعدين يقوموا به.
2: إن شاء الله من التوزيع يصير بالطريقة
3: ياخذوا من عنا القوائم اللي تكون معنا بالتفصيل ويمشيوا للتجار الجملة ومن التجار
2: الجملة
3: يتفقدوه، مش يتفقدوه بل يقولوا اعطيني اللي تكون بعت الكتبيات ويمشيوا للكتبيات يشوفوا وين السلعة وتباعت وقداش تعطي،
2: يتبعوا مسار الكراس المدعم ومن اللي يخرج لين يوصل
3: للتقني. يتجندوا من أوت حتى 15 أكتوبر يتجندوا، معناها لين معناها ساعات واحد يتقلق، معناها من ماشيين جايين عليك في رقم تاع وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية والمراقبة الاقتصادية وكلهم يتبعوا في رق تتبع بالتفصيل.
2: باش نسألك آخر سؤال سي سمير المولهي على المواصفات والكاليتي متاع الكراس المدعم، هل تحسنت؟ هل إنه أنا قاعدة نفس الكاليتي متاع السنوات اللي فاتت؟ فما كلام على عدم وضوح الخط، معنى الخطوط اللي موجودين على الكراس، هي نفس المواصفات متاع كل عام؟
3: والله السنة أنا تجربتي السنة السنة الورق كان تحسن على السنة اللي فارطة تحسن. هما قالوا لنا شركة العجين حلف، قلنا راهو سنة حسنا، لاحظنا كونه نقص شوية معناها البوراج في الخدمة وسنين. المشكلة في أنه الجراماج ماهوش يستابل، تبدا الورقة تخشين تضعاف، وهذاك واحنا نخدمه بالبريسيون في الطبعان بالضغط. دونك إذا كان أنا عملت مثلا ضغط على صفر نيلي وهي طلعت 0.11 مش 0.10، دونك ما تطبعش بالقدي. كان عملوها الورقة ولات 0.9 تولي الضغط تولي مضغوطة تجي مغفصة شوية. السلع الحقيقة طبعا إلى حدود السلعة دي وصلتني أنا شخصيا المصنع عندي يعني السلعة ممتازة وما فماش يعني سلعة فزت كالعادة أقل من الأعوام اللي تعديت إن شاء الله.
2: سي تري بيان يعيشك سي سمير المولهي نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراسة المدرسي. شكرا لك على كل التوضيحات هذه فيما يتعلق بالكراسة المدعم بالأساس. نتمنى التوفيق لصغيرات الكل في الغونتخي سكولير والناس الكل اللي تشارك في العودة المدرسية من مكتبات من مصنعين من أساتذة من معلمين. بالتوفيق للناس الكل. شهر يفصلنا على العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. شكرا لك سي سمير المولي. احنا مكملين مع بقية فقراتنا ومكملين زادة مع الموسيقى. نانسي عجرم جاية بعد شوية واحنا شوية أخرى باش نحكيو على الصحافة متاع المناخ وتكوين الصحفيين وقديش مهم أنه يكون فما صحافة اختصاص وعليش زادة الملف متاع المناخ ينجم يكون ملف مهم في خدمة الصحفيين. شوية أخرى نتابع الملف هذا مع سي سامي الوسلاتي من كاب جي سي. نسايبكم مع الموسيقى ونرجع بعد شوية.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف
4: ببليسيتي
1: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.

0: Publicité.
1: سني شعر فين؟
2: مش عارف يبقوا بلاش في القنطاوي حمام سوسة وجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول دوكو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف القاوي والريسترو والبيسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أطول بلاش اتبحبة وجيد اتبحبة
3: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: مجزء 9 صباحا ديوان افهم مع سلامه. الوضع الجوي يتوصل ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف وزقوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وتصل محليا إلى 60 مليمترا بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر متراً في الساعة في شكل هبات حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يقول إن شرط المادة الاختيارية العلمية لحاملي البكالوريا أداب للالتحاق بشعبة التمريض هدفه ضمان الكفايات الأساسية وفق ما صرح به في إجابة على سؤال لنائب مجلس نواب الشعب. والوزير يؤكد أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي والإسهام في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة وأن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. وفرد كهل وإصابة مرافقه في حادث مرور جد البارحة على مستوى شط جريد فيما تعرض مرافقه إلى إصابات وصفت بالبليغة وفق ما نقله مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بكبلي لمراسل ديوان فان بالجهة. وتمثلت صورة الحادث في انقلاب سيارة كانت في اتجاهها إلى ولاية توزر. وفي أخبار العالم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الإدارة الأمريكية أصبحت تعتمد في سياستها الخارجية تجاه إيران والمنطقة على الأكاذيب بشكل مفرط. شركة تتبع سفن تفيد وفقا لتحليل أجرته أنه لم تعبر سوى سفينتين فقط من خلال مضيق هرمز أمس دون رصد أي شحنات من النفط الخام. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن الجاسم في أمان الله.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، مكملين معكم حتى النص النهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية على ديوان FM. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، خاصة الناس اللي موجودين على المباشر متاع الشانل يوتيوب. ميرسي بوكو على المتابعة. احنا مكملين معكم على مختلف فقراتنا، وفما ريحة اخرى قاعدة تفوح ليامات الجاية، هي ريحة الزقوقو، ريحة المولد. بش يكون نهار 25 اوت، هذا اللي كان اعلن عليه مفتي الجمهورية. وكي نقولوا مولد نقولوا القروين، هذيك علاش نعملوا تنجيزة لعاصمة المولد النبوي الشريف في تونس، القروين. باش نحكيو مع سيسليم بشير، مدير جمعية الاحتفالات الدولية بالقيروان. سعادة باستقباله. صباح الخير سيسليم ومرحبا بك.
3: مرحبا بجميع مستمعي ديوان FM.
2: شكرا لك سي سليم بشير، مدير جمعية الاحتفالات الدولية، لنحكي معاه على تحضيرات القيروان للاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2026. قل لي سي سليم، شنو نجمو نعرفو؟ أيامات قليلة قبل، نحكيو على أقل ولا تقريبا 10 أيام تفصلنا على موعد المولد، باش يكون نهار 25 أوت. شنو هي مختلف الاستعدادات؟ قداش متوقع باش يكون فما زيار لمدينة القيروان في المناسبة هذية؟ شنو نجمو نعرفو التفاصيل من عندك يا سليم؟
3: في البداية سمحني، نحب نشكر إذاعة ديوان FM على الاستضافة على الفرصة هذه.
2: مرحبا بك.
3: باش نحكيو يعني فضلك على الاحتفالات الدولية في بمناسبة ذكرى المولد بالقيروان. الاحتفالات هذه هي مناسبة دينية كما نعرفوا، روحانية بامتياز. هي تظاهرة ثقافية سياحية وعندها بعد اقتصادي مهم للمدينة، وهي تقريبا أكبر مناسبة اللي المدينة تستقطب فيها آلاف الزوار من مختلف الجهات ومن خارج تونس، وتساهم التظاهرة هذه في تنشيط حركة تجارية وسياحية ثقافية والاقتصادية، ومناسبة كبيرة باش ضيوف المدينة يكتشفوا ما تظهر به عاصمة الأغالبة من تاريخ، من تراث، من أصالة، من عادات، من تقاليد المدينة الحلوة هذه اللي في كل مناسبة ما حالة
2: ببينها ومستقبل الزيارة بتاعها. أما سيسليم، شنو هي مختلف في التحضيرات؟ وقت اللي يبدأ المولد جاي، شنو القروين شنو تحضر؟
3: القروين هي التحضيرات على جميع المستويات، على جميع في جميع القطاعات. فما عمليات تنظيمية كما نعرفوا، نحن نعرفوا السلطات الجهوية والأدنية مسؤولين معنا، اللي فما تحضيرات خاصة خاطر المدينة تستقطب مئات الآلاف على الديرة لمدة العشر أيام مدينة. في دورة من الدورات فتنا المليون زائر، معناها تجيرين مليون زائر في مدينة في ظرف زمني وجيز، معناها الأكيد أن فما استعدادات تنظيمية ولوجستية خاصة. هذه كل السلطات بارك الله فيهم في كل مناسبة مدينة يد مساعدة وعطاهم مساعدة. بالنسبة للجمعية المرة هذه حرصنا على أعداد برمجة ثرية ومتنوعة تجمع فيها الجانب الديني، فيها جانب الروحي، فيها جانب فيها ثقافي، فني، تراثي، وأنشطة تنشيطية فعاليات باش كل زائر للمدينة يلقى الحاجة اللي يحب عليها. معناها في نفس العائلة إذا كان تلقى شكون اللي يحب على الجانب الديني في نفس اليوم يلقى تظاهرات، يلقى البزوان تاعو، الأولاد يحبوا على التظاهرات التنشيطية موجودة في الليل، العائلة كاملة في حفلات صوفية كبيرة في ساحات عامة، كل هذا موجود. البرمجة السنام تاعنا تنطلق اليوم إن شاء الله، معناها البرنامج الرقمي بيوم ترويجي في ساحة المدن المتاومة في سوسة، مش نهز ومش نعمل نسخة مصغرة من المولد نتاع القروان، الحاجات اللي نعرفوها في القروان مش نلقاوها اليوم في ساحة مجعفر في سوسة. ويوم 17 الأول مرة مش يكون سوسة يوم ترويجية، يوم 17 تكونوا في ساحة الفنون في مدينة المدينة، بعد ما تواجدنا سنة الفارقة في القنطاوي والمدة أكثر من 6 دورات سابقة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس
2: العاصمة. هو مش أول مرة بالحق يخرج احتفالات المول تخرج من القروان وتحاول تشع على بقية المناطق. باش نزيد نسألك على البرمجة الثقافية، شكون من الفنانين اللي من المنتظر تم برمجتهم، أم سيتم الاكتفاء بالمجموعات متاع الإنشاد الديني والصوفي في علاقة بالاحتفالات متاع المولد؟
3: عنا عروض، عنا فرق، عنا عروض صوفية تونسية متميزة. تعرف أنت أن المتظاهرة هذه عندها خصوصية، يعني وهي أساسا العروض تكون في الساحات العامة، في ساحة المغرب العربي الكبير، مش تكون الانطلاقة بعرض البريج الفنان حسن سعدة في حفل الافتتاح. وفي ونفس الساحة في اليوم الثالث تقريبا مش جي أول مرة فرقة صوفية
2: منين؟
3: تركية. هي عرض تركي موسيقي صوفي ورقصة السماء، هذه في إطار التعاون الثقافي الدولي لبرنامج لوزارة الشؤون الثقافية في تونس المشكورة اللي أعطتنا العرض هذا. هذا عرض كبير، عرض ممتاز، وتو نشوفوه مع بعضنا. أول مرة يجي للقيروان عرض معناها من نوعية هذه. ليلة كبيرة، كل ليلة عنا عرض صوفي كبير، مش ثلاثة أيام الوالة مش يكونوا في ساحة المغرب العربي قدام سيدي سحلي أنا مقام بالجامعة البلوي. بعد نتلقوا بالعروض هذه ساحة الشهداء في باب الجلالين، معناها وين فما الزوار متواجدين ومتوقعين أنهم يتواجدوا، مش يكونوا نحن مش نمشيون المرضية، مش هم مش يجيونا. والليلة الكبيرة إن شاء الله ليلة المولد النبوي الشريف نهار 24 يوم الاثنين، مش يكونوا متواجدين بجانب جامعة خضر نافرة في ساحة أولاد فرحان، وين مش يكون فما عرض صوفي كبير اللي مستنسين به، ومش تكون إن شاء الله عودة متميزة المرة هذه للعرض الضوئي على صومعة جامعة خضر.
2: سي مانيفيك الانستالاسيون فيجوال بالاضواء على المبنى نتاع الجامعه في جامع عقبه بنافع، صارت في الدورات الاخرى وكانت ياسر حاجه جميله. ولكن
3: المره هذه مش تكون المره هذه سيده جهاد، مش تكون مش اضواء، مش تكون فما حكايه، فما حكاية تحكي على القروان، معناها من
2: تاريخ القيروان ومجدها،
3: تقنيات جديدة، حاجة جديدة، حاجة تستحق لأنه الإنسان أنه الزوار يتناولها إن شاء الله في نفس الليلة تقريبا، ما بينات العرض الضوئي والحفل الكبير حكاية 100 متر، معناها في نفس الساحة تقريبا، معناها قدرت لنا نشوفه ليلة.
2: أما قبل ما نختم معك سي سليم، أحكي لي على الحركية الأيامات هذية، على تنظيف الشوارع، على أنه كيفاش القروان قاعدة تحضر في روحها، على الاستعدادات هذه. فما حركية، فما تجار قاعدة تحضر في روحها المناسبة مهمة.
3: أكيد فما فرق بلدية قيروان ومتابعة من أعلى هرم في السلطة الجهوية، تقريبا زيارات ميدانية، وقوف ميداني، يقول لك وقوف ميداني سيدة جهة، معناها رأي العباد مش بلدية لسترتران، البلدية ويساندوها المجهودات جميع الإدارات المداخلة كلها، تقريبا كل يوم كل في الليل تقانا في النهار موجودين بهذا الكل، باش نتهنوا أنه تكون عملية التنظيم على أعلى مستوى، وأن تكون القروان مستعدة لاستقبال زوارها في الأيام هذو ما شاء الله.
2: سي سليم، في القروان بخلاف عصيدة الزقوق وكيفنا الكل ولا أي عصيدة، شنو يطيبوا في القروان في المناسبة هذه في المولد؟ فما حاجات سبيسيالمون تتاكل في المولد في القروان؟
3: هي بدرجة أولى العصيدة.
2: العصيدة العربي ولا زقوق؟
3: العصيدة والعصيدة، عصيدة الزقوق توا دخلت
2: نحكي عصيدة العربي.
3: العصيدة العربي بال بال بال بالثمن
2: بكل أنواعها.
3: العربي
2: بكل أنواعها.
3: بتباع وكل عائلة كيفاش تتفنن معناها في أعدادها. وصدقني حتى أنا مثلا أنا شخصيا كي تحط هذه وهذه نمشي للعصيدة العربية،
2: وبخلف العصيدة فما حاجة أخرى خاصة بالمولد؟
3: الحلول العربي التقليدي،
2: المقروض
3: اللي نعرفوه
2: بكل أنواعه، زيدة اللي بلوز بكل أنواعه،
3: شوف بكل أنواع وإيه. لكن دي مريت نقطة المناسبات الدينية هذه، رأوا الإنسان يسترجع فيها حتى ذكرياته وهو صغير، إذا التقات يدك مباشرة مش
2: صحيح. سيبا يمكسيون متاع غسيت، هي حسيت يمكسيون ساعات متاع حنين.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في القروان. نحكي على الدورة التاسعة اللي تنطلق اليوم، تتواصل حتى لنهار المولد نهار 25 أوت. شكرا لك على كل المعلومات هذه. إن شاء الله مولد مبروك للناس الكل، إن شاء الله الناس الكل تاكل فيها عصيدة الزقوق وتشيخ بوقتها. في القروان فما ريحة أخرى للمولد، راهو فما أجواء أخرى في المولد. دونك اللي ما جربش الاكسبيريونس هذه، ما عاشش تجربة المولد في القروان، سيت اون اوكازيون. البلاد محضرة روحها على المستوى السياحي، على المستوى الثقافي. دونك كنت نجموا اخذوا رواحكم للقروان، عيشوا تجربة مختلفة. واحنا مكملين مع الموسيقى بطبيعة، كي نقولوا مولد باش نقولوا انشاد ديني وصوفي. هذاك علاش نخليكم مع الحضرة رئيس البحار.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة هذه ديوان فام تسمعوا في ويكند على الكيف. سمعناكم كولد بلاي ومازلنا مكملين معاكم بالموسيقى ومختلف الفقرات متاعنا. كنا شوية أخرى قبيلة شوية حكينا على المولد في القروان, حكينا على الكراس المدعم مع اقتراب العودة المدرسية, حكينا لكم على أهم المواعيد الثقافية في المهرجانات الصيفية, وعملنا دور على الأخبار الوطنية والعالمية. خليتونا نمشيو نحكيو على الصحفيين وصحافة التخصص. سعداء باستقبال سيميل وسلاتي مدير إدارة التكوين والبحوث والدراسات في المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين, نحكيه على الكاب جي سي, باش نحكيه معاه على الصحافة المناخية. سعداء باستقبالك سيميل وسلاتي, مرحبا, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين ديوان فام.
1: وفيت نحكيه على الدورة التدريبية حول الصحافة المناخية في عصر الذكاء الاصطناعي, ولكن خلي نبدأ معك من سؤال آخر سي سامي, هو مدى أهمية التخصص اليوم في الصحافة؟ هو التخصص مهم ولكن وكأنه يمشي ويولي أكثر دقة في علاقة بالمواضيع وزوايا النظر والمواضيع المطروحة, ما مدى أهمية التخصص في الصحافة اليوم؟
2: بالفعل شكرا أولا على الدعوة.
1: أهلا وسهلا.
2: صحافة التخصص عايشك. صحافة التخصص هو صحافة تعنى بالتخصص في كل المجالات اللي تهم المجتمع, الاقتصاد, البيئة, وهذه صحافة تعطي المعلومات الدقيقة للمتلقي, يعني بحيث أنه نحاولوا من خلال الدورات التدريبية نظمها المركز الإفريقي لتدريب صحفيين اتصاليين خلق نواة أو مجموعة من الصحفيين متخصصين في مجالات مختلفة كما ذكرت قبل, باش ينجموا يعطيوا المعلومة الصحيحة والدقيقة للمستمعين ويحاولوا يتخصصوا في مجالهم ويكونوا هما المرجع بالنسبة للصحافة والمتلقيين في مجال معين. ونحكي توا على صحافة التخصص, منها صحافة المناخ أو العالم البيئي أو صحافة التغيرات المناخية, وهذا ما تعرفوه توا ولا موضوع الساعة, نعيشه في العالم تغيرات مناخية كبيرة, أحداث كبيرة كما زلازل عفوا البراكين فيضانات, العالم كله تأثر به. وفي استراتيجية المركز قلنا لابد أن نخلق نواة أو مجموعة من الصحفيين للمتخصصين في هذا المجال لتقديم المعلومة الصحيحة في ظل الطفرة المعلوماتية وفي ظل التضليل الكبير نعيش فيه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.
1: هو العمل اللي تخدموا فيه في الكاب جي سي يعمل على التكوين المتواصل للصحفيين, على خاطر فما اختصاصات قد يتلقاها وهو طالب في معهد الصحافة, ولكن بتطور الأوضاع كما في علاقة بالصحافة المناخ اليوم, المناخ السنين الأخرى ولا واحد من أبرز المواضيع اللي يشتغل عليها الإعلام, هذاك علاش يلزم يكونوا الناس اللي تخدم عليه عندها تخصص متمكنة من المفاهيم, متمكنة من كل المعلومات والتحديات. ولكن خلي نحب نعرف أكثر معلومات على الدورة التدريبية هذه في علاقة بصحافة المناخ في عصر الذكاء الاصطناعي, من وقتش تبدأ الدورة التكوينية هذه, وقتش آخر أجل باش الصحفيين يلتحقوا بالدورة التكوينية هذه, وشنية أهم النقاط, وشكون اللي باش يقدم الدورة التكوينية هذه, وحتى لو هي دورة تكوينية متهم كان الصحفيين ولكن ما يهم الصحفيين باش يكون عنده انعكاس على خدمتهم وبالتالي على لو روندمون والا لو روندو بلوتو اللي يتعطى للمتلقي. دونك صحافة المناخ في علاقة بالذكاء الاصطناعي واكثر معلومات عن الدورة التدريبية.
2: شكرا. في البداية احنا حبيت نقول لك اللي المركز فيه تدريب صحفيين اتصاليين أعلن سنة 2026 سنة المناخ بامتياز, وهذه مش الدورة الأولى سنة, هي الدورة الرابعة ومع امتياز اللي هي الدورة الثانية في المركزية, يعني احنا توجهنا أكثر للجهات السنة بالشراكة مع مؤسسة فيديش نومان أجل الحرية. الدورة هذه تدريبية الرابعة, دورة تدريبية مكثفة وعالية في المستوى, نظموها في مدينة صفاقس من 10 إلى 12 سبتمبر تحت عنوان كما ذكرت الصحافة المناخية في عصر الذكاء الاصطناعي, آليات كشف التضليل وصناعة المحتوى الدقيق. كما قلت لك احنا نعيش توا طفرة تكنولوجية هائلة, ولكن في المقابل زادت تشير دراسات دولية انه اكثر من 70% من الاخبار الزائفة المنتشرة على الانترنت تتعلق بقضايا المناخية والبيئية. يعني ولينا نحكي على ظواهر خطيرة مثل الغسل الأخضر أو بالإنجليزية سمحني green washing، يعني فما إنكار أزمة المناخ، تزييف الأرقام، توظيفها خارج سياقها. هذاك علاش احنا قلنا لازم من الضروري تسليح الصحفيين بالمهارات الرقمية لمواجهة هذا التدفق الهائل من المعلومات المضلة. الدورة تتركز على ثلاثة محاور عملية أساسية. المحور الأول هو تفكيك أشكال التضليل، كما تعرف فهم كيفية فبركة الأزمات البيئية وتقليل من خطورتها. الثاني الذكاء الاصطناعي كحليف، وتعرفوا عنا تو سنوات بدينا نحكيه على الذكاء الاصطناعي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، وهذا يخدم عليه منذ تو تقريبا 4 سنوات. الذكاء الاصطناعي يولي حليف، يعني كيفية تدريب المشاركين على كيفية استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وتجميع المعطيات المناخية المعقدة وتحليلها بذكاء. والمحور الثالث وهو محور مهم وهو محور كما نقوله عمودي، هو الفاكت تشيكينج أو التدقيق الرقمي، اكتساب آليات عملية للتحقق من مصداقية الصور، الخرائط البيئية والفيديوهات قبل نشرها للجمهور. الدعوة مفتوحة كما قلت سيادتك لكل الزميلات وزملاء صحفيين وصحفيات في مختلف وسائل الإعلام الوطنية الجهوية الإعلام الجمعياتي،
1: مكتوبة مسموعة ومرئية،
2: كل الكل مكتوبة مسموعة مرئية، صحفيين مستقلين، الإذاعات العمومية، الإذاعات الخاصة. وحبيت نذكر جدا اللي ديوانا فهم ديما تشارك معنا في الدورات مشكورة، وديما تخلي فرصة للصحفيين متاحة باش تشارك. إن شاء الله الدورة هذه تكونوا موجودين زينا معنا.
1: نجم تبدأ تكتب لي اسمي من توا سي سليمة سي سامية.
2: مرحبا بيك في كل وقت، أنت بنت الدار. بلي على فكرة حبيت نذكر المستمعين اللي هم المركز الأفريقي تدريب الصحفيين الاتصاليين، هو مؤسسة عمومية عنده 40 سنة من التدريب المهني والتكوين المستمر لفئة الصحفيين والاتصاليين. وهذا هو الجمهور العريض ما يعرفوش، لأنه الاختصاص نتاع الاختصاص محدد ودقيق يهم جمهور الصحفيين الاتصاليين. ولكن حبيت نقول اللي راهو الكاب جي سي هو مؤسسة عمومية عندها 44 سنة من العطاء،
1: برشا خدمة. والحقيقة أنا شاركت في عديد الدورات التكوينية في الكاب جي سي، والحقيقة فيها برشا خدمة، فما إفادة تصير للصحفي، فما معارف جديدة تتزاد له، للتكوين المستمر مهم. مشكور برشا سي سامي الوسلاتي، مدير إدارة التكوين والبحوث والدراسات بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الكاب جي سي، اللي حكينا معاه على الدورة التدريبية حول الصحافة المناخية في عصر الذكاء الاصطناعي. مهم ياسر صحافة المناخ، مهمة ياسر زادة صحافة التخصص، هي اللي تحمينا من المعلومات المضلة، هي زادة اللي تحمينا من الدخلاء اللي ما عندهمش علاقة بالمهنة وبقواعد المهنة. مشكور برشا سي سامي الوسلاتي، وهذا أكيد إذا عنده تأثير على كفاءة الصحفيين وعلى تكوينهم فإنه أكيد باش يعطيو مردود أحسن وأفضل للمتلقي، على خاطر هذا هو اللي يهمنا، أنه حق المواطن في المعلومة الصحيحة. نشكرك برشا سي سامي الوسلاتي. احنا مازلنا مكملين مع بقية الفقرات تعنا في ويكند على الكيف، مكملين معاكم حتى النص نهار كما كل سبت وحد في ديوان فيم. جي رامي عايش عيني على الغرام، يوصلنا لقبل الأخبار متاع 10. مرحبا.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف حتى النص نهار سبت واحد على الديوان اف ام. معكم جيهان سليني من امام الميكرو برينسيبال، فاروق السويسي في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، وشيما الهمامي في الاعداد. فريق كامل يسلم عليكم الكل، ونشكر برشا الناس اللي تبعث لنا في الكومنتات قاعده تفاعل معنا ومع مختلف الفقرات على الشين يوتيوب. وصلنا الفقره نحبها برشا اللي هي الفقره اللي نعتبر اللي فيها اون سورت ديفازيون، اللي تهربنا شويه من الواقع، تهزنا شوية للخيال وللتاريخ، وسيرتو تهزنا للفن. باش نهزكم توا لفقرة بورتري.
0: لو بورتري.
1: في فقرة لو بورتري اخترت اليوم باش نحكي لكم على الرسام البلجيكي روني ماغريت، واحد من أبرز رواد المدرسة السريالية العالمية في القرن العشرين، نفس المدرسة اللي نلقاو فيها سلفادور دالي. ولكن روني ماغريت يمكن اللي فكركم فيه تصويرة التفاحة الخضراء. هو تولد في عام 1898 وتوفى كيما اليوم 15 أوت 1967. يلقبوه ب لو سابوتور ترانكيل، يلقبوه زادا بلو بانتر دو لا بونسي، وأيضا بلو ماتر دي زينيغم، على خاطر لي بانتور والأعمال متاعو تحثنا على التفكير. أعماله تتميز بالذكاء بالغموض وبالمحاكاة الساخرة. من الحاجات المتميزة عنده هو أنه يستعمل أشياء عادية في سياقات ماهيش عادية، هي سياقات غير مألوفة، وهذا اللي تتميز به بالأساس المدرسة السريالية، أنه تنجم تصور لك حاجات تعرفها ولكن في إطارات ما تعرفهاش، واللي من خلالها هو يحاول يتحدى التصورات متاع المشاهدين والمتلقي بصفة عامة حول مفهوم الواقع. من أكثر الحاجات اللي معروفة على ماغريت بخلاف التفاحة الخضراء، نلقاوك التصويرة متاع البيبا اللي فيها مكتوب سوسي ني با اون بيب، واللي هو يهزنا للتفكير حول أنه كي نراو تصويرة بيب ما هي بيبا أو غليون كما يقولوا بالعربي، هذا لا يعني أنه هذاك غليون وإنما هو صورة الغليون. غني ديكارت اللي قرأ الفن في أكاديمية الفنون الجميلة في بروكسل، ومن بين الصداقات المعروفة اللي كانت عنده اللي ارتبطت بالأساس بزوز شعراء أثروا في أعماله، هما أندري بروتون وبول إلويار. الاثنين هذوما كان صحاب معاهم في شبابه وقت الدراسة، وأثروا بأفكارهم في الأعمال متاعه، هما كشعراء وهو كرسام وفنان تشكيلي. من أشهر أعماله هو الرسومات اللي تتكرر فيها تصويرة التفاحة الخضراء اللي تغطي بعض الوجوه والملامح. في أعمال أخرى الوجوه يختار يغطيها بقماش أبيض، وأحيانا الملامح تكون غامضة، وبرشا كانوا يربطوا ما بين الشيء هذية سورتو في علاقة بتغطية الملامح بالقماش الأبيض أبيض، وما بين التأثير المأساوي اللي خلاه انتحار والدة روني ماغريت اللي لوحت روحها في النهر وجثتها وقت اللي لقاوها كان وجهها مغطى بالثوب متاعها وقت اللي هو كان عمره 14 سنة. حادث أليم يصير في حياة روني ماغريت واللي نجم يكون شكل من بعد نوع من الانسبيراسيون من الإلهام للوحات معينة. لوحات روني ماغريت اللي ارتبطت بالتفكير بالفلسفة البصرية وبصورة جذابة اللي تتطبع في الذاكرة. ما تنجمش تنسى تصاور أو لوحات اللي فيهم القبعات اللي معروف بهم غني ماغريت، وإلا التفاحة الخضراء، وإلا فما تأثير بصري من غرابة الشيء اللي خليك تركز معاه، غرابة واختلاف اللي خلينا نطرحه أسئلة وأفكار في علاقة بالفن وفي علاقة زادة بشنو يرى المتلقي، كما فكرة سوسي ني با اون بيب، إنه معرفتنا بصورة الشيء لا تعني معرفتنا بالشيء في حد ذاته. وهذا المثير للاهتمام ويحثنا على التفكير من خلال لوحات معروفة جدا. كانت هذه بورتري حكينا فيها على روني ماغريت، واحد من أبرز الفنانين في القرن العشرين.
0: لو بورتري.
1: بعد البورتري احنا هنا وصلنا توا وقت الاخبار. مازالونا 3 دقائق على وقت الاخبار نسمعوا فيهم اغنيه صغيره اسمها سهرانين كارول سماحه. راجعين بعد الاخبار نحكيوا على التحذيرات السيبرنيه, باش نحكيوا زاده على السينما, ومع بقيه الفقرات نتاعنا باش نحكيوا زاده حتى على الفلسفه ومهرجان الفلسفه.

0: Publicité.
1: سيف سني شعل فينا
2: مش حلو في اكوا بالاس في القنطار وحمام زوزة وجديد احلى سنساسيون للعباد في اطول توبوغان في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حسنو اكوا بالاس اتبحمو وزيد اتبحمو
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز العاشرة صباحا ديوان افام مع السلامة. نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي يفيد بأنه من المنتظر إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدرسي مدعم خلال الفترة القادمة، وذلك لدى تدخله في برنامج ويكاند على كيف على ديوان فم. وأوضح المولهي أن السوق تتوفر أيضا على مخزون متبق من السنة الماضية يقدر بحوالي من 6 إلى 7 ملايين كراس مدعم، وذلك لدى المصنعين وتجار الجملة، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة توزيع هذه الكميات في السوق.
5: السناب موجودة كمية كبيرة قاعدة السنة الدراسية الماضية، قاعدة عند المصنعين وبعد تعولت إلى تجار الجملة. السوق السناب كان خير من السوق عام ناول، خير من السنة الدراسية عام ناول. وزارة التجارة مدتنا يوم 5 أوت بالأول كميات على الورق المدعم هنا في التصنيع متاعها، والبارح بدأت أول تأشيرات للتوزيع. الكراس باش يكون متوفر وفير يا مزور كل يوم في عامنا، في حدود 20-21 مليون كراس سنوي حسب الأصناف. والمدعم هو الدولة ما جعلتوش للناس كلها، جعلته للناس اللي وضعياتهم ما تسمحش.
4: انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي اليوم لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت الجري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر المقبل. ارتفاع قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. في المقابل سجل العجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليارات دينار موفى جوان 2026 مقابل حوالي 5 مليارات دينار في الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. وفي أخبار العالم، مقتل 20 شخصا على الأقل من جراء زلزال بقوة 7.7 درجات الذي وقع صباح اليوم قبالة سواحل الجزيرة شرقي إندونيسيا حسب ما أفاد به مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة فرانس بريس. جيش الاحتلال يعلن عن مهاجمته خلال ساعات الليل ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتين جنوبي لبنان، ردا على ما قال إنها عملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي طاهر. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف على كيف كيفكم زيدا نحكي معاكم على الأخبار على مختلف الفقرات نحكي الثقافة ونحكي أكتواليتي. هو الفكرة أنه نحاول نتابعوا شنو قاعد يصير في البلاد. هذيك علاش باش نرجعوا نحكي على بلاغ صدر البارح عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية اللي تحذر من تنامي محاولات اختراقات حساب الفيسبوك. الجملة هذه نعرف قداش مرعبة لبرشا ناس أن الواحد يبيراتيولو أن كونت فيسبوك وإلا أي حساب من الحسابات الخاصة صبيه. هذيك علاش احنا اتصلنا بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية باش نفهموا اكثر حيثيات الموضوع هذا واسباب التحذير. وهذا مع باش يكون مع مدام اسماء الجراحي رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. سعداء باستقبالها هاتفيا مدام اسماء الجراحي. مرحبا وصباح الخير.
2: صباح النور. صباح الفل. صباح الخير لكل العاملين بذاعة وانا فهم وبكل مستمعينا الكرام.
1: شكرا لك. لا نورتنا. مرحبا بك. احنا باش نرجعوا معاك على البلاغ اللي صدر البارح بتاريخ الجمعة 14 اوت حول التحذير من امكانيات القرصنة لبعض الحسابات على فيسبوك. لو تعطينا اكثر تفاصيل عن العملية، هل تقبلتوا تشكيات؟ هل سجلتوا عملية اختراق؟ وشنو التحذيرات اللي نجم يعملها المستخدم؟
2: هي راهي حكيت لي طريقه التحايل هذه راهي ماهيش جديده، معناتها
1: اللي هي
2: موجوده اللي هي معناتها يجيك يكلمك شكون، معناتها يبعث لك، معناتها ينجم يكلمك بالتليفون ولا يبعث لك اس ام اس ولا يجيك حتى بالميل يقول لك راهي جاتك، معناتها جاك كود بالغلط بربي ابعثه لي. هذه نحن نسمعوا بها قبل، اما راهي معناتها زادت اكثر، معناتها زادت الحكايه هذه اكثر من لازم. ونحن هون معناتها ما تسمعنا برشا، ونحن خطر كمهام المهام الوكالة قاعدين ندوروا في كل الولايات باش نحسوا ونوعيوا بالمخاطر السيبرنية. أكثر الحاجات اللي قاعدين يتعرضوا لها المستعملين اللي يدخلوا في الفضاء السيبرني ويستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي، هي الحكاية هذية. يكلموا يقولوا مثال راهو جاك كود بربي أبعثه لي، راهو مثال كود نتاع منظرة بنتي، وإلا هو شنو هو المتحايل، هو شنو هنا نحن مو طيبين برشا توانسة. يقول لك مثال راهو الكود ده نتاع الكونكور نتاع بنتي عايشة بربي راهو جاك بالغلط أبعثولي،
1: يحسوا انه هي الحكاية ضرورية وباش يعمل
2: هنا يركز على كل معناتها كتيبة نتاعنا ويركز على كل مثالك الاستعجال، معناتها يستعجلك
1: والنية طيبة
2: يعطيك النية الطيبة يخليك هنا معناتها ما تخممش. معناتها هون لازمنا معناتها
1: وقت اللي هو يبعث له الكود الشخص المتصل وقتها هو اللي يتمكن من اختراق الحساب متاعه من خلال الكود هذيك، وكأنه عطاه المود باس وكأنه هو اللي دخله.
2: يعطيك صحة. هنا الكود هذي هو رمز التحقق الخاص بالحساب متاعك، يتمكنش تعطيه حتى شخص. علاش؟ على خاطر متحيل هنا ينجم يستعملك الرمز هذيك باش يدخل الحساب متاعك ويحاول يبدل كلمة المرور متاعك، وبالتالي هنا تنجم تفقد السيطرة على حسابك. وعاد كان انت عندك كلمة مرور واحدة لكل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، لهنا باش يتمكن من السيطرة على كل حساباتك. هنا نزيد ننبه، معناتها نحب نعطي معناتها نصيحة، كل حساب يكون عندك في فضاء معناتها في معناتها مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الميلواتك وإلا مثال أي كلمة مرور، كل حساب يكون عنده كلمة مرور وحدها. في صورة ما نقولوا نحن انت مثال على حسن نية يعطيك الكود هذاك يولي حتى يسيطر على حساب واحد ما يسيطرش على كل حسابات، معناتها لازم كلمة المرور تكون لكل حساب.
1: كيما كي يبدا عندك مفتاح، المفروض عندك مفتاح لكل حاجة، مش نفس المفتاح اللي يحل الدار واللي يحل الكهرباء واللي يحل الخزانة. دونك فوالا دونك يلزم تفرقهم على بعضهم باش كان تبيراتي لك كونت واحد تنجم الاخرين ما يتمش قرصنتهم، على خاطر باش يكون لازمهم كود اخر. ولكن نحب نفهم معاك مدام اسماء، شنو السبب اللي خليكم تهبطوا البلاغ وتحكيوا على تنامي الظاهرة او تنامي المحاولات نتاع اختراق الحسابات الفيسبوك؟ هل يجيكم تشكيات ولا كيفاش نجموا نعرفوا اللي هو زادت الظاهرة؟
2: هي التشكيات راهي موجودة كما قلت لك كل يوم تجينا تشكيات. اولا نحن كما قلت لك عنا معناتها عنا من نوفمبر 2024 قاعدين نعمل في دورات في كامل ولايات الجمهوريه, معناتها في المدارس في المعاهد في معناتها في كامل المؤسسات, معناتها قاعدين اكثر الحاجات اللي معناتها العبيد ولا معناتها النساء عاملين اللي يقولوا لك راهو اكثر حاجه قاعده تقلق فينا هي معناتها الحكايه هذه, معناتها يبعثوا لهم ولا يكلموهم يقول لهم راهو جات كود بالغلط بربي ابعثوا لي. وحتى العبيد راهو نحن نقولوا معناتها العبيد مش العبيد الكل تفهم شنو هي التكنولوجيا, خاطر عندنا صغيرات عندنا عبيد ما تفهمش برشا
1: فما ناس كبار السن زاد
2: يعني صح عليكم خاصه لو كبار السن خاصه الصغيرات ينجم كيف نقولوا نحن المتحيز يعديها عليهم معناتها كيف كيف حتى راهو اجا نقول لك حتى جبنا تشكيات من عبيد اللي تفهم حتى في التكنولوجيا راهو كيف ما قلت لك هو هنا يركز يعمل كيف هندسه اجتماعيه, هو قبل ما يكلمك يكلمك في الليل مأخر في اللي يكلمك ويستعجلك هنا يركز هنا كاين وعمل لك هندسه اجتماعيه يركز على المشاعر نتاعك
1: يخدم على انه يربث المتلقى يربث الشخص باش يدخلوا بعضه باش يلقى روحه من غير ما يشعر على اقل تثبت يولي يبعثوا الكود. دونك انتم قاعدين تركزوا على انه لازم المستخدمين يركزوا اكثر يردوا بالهم اكثر, والنصيحه اللي تزيد تعطيها انها تقول ما تعملش مود باس نفسه للحسابات نتاعك الكل, اعمل مود باس مختلف لكل حساب بين الفيسبوك الانستغرام وكل والميل نتاعك ديما اعمل مود باس مختلف. شنو اخر نجم ننصحوا للمستخدمين؟
2: حاجه اخرى زياده هو التحيل الالكتروني راهو مش ديما يجيك راهو رساله ساعات واضحه
1: ولا اساليب مختلفه
2: ساعات راهو المتحيل يحاول يستغل كيما قلت لك الثقه والاستعجال نتاعنا باش نمدوه بمعلومه صغيره, المعلومه الصغيره هذيك تعطيه الامكانيه باش يدخل كل حساباتنا. لهنا كلمه العبور والرمز زلنا باهي القاعده الذهبيه زلنا نحطوها في مخنا, راهي كلمه العبور ورمز التحقق راهي معلومات شخصيه, يقولوا معلومات شخصيه راهي حاجه تهمك انت ما نعطيهم لحتى حد, راهو ساعات واحد يكون يعرف اسمك ويعرف معلومات عليك ويحكي معاك بطريقه اللي تقلك حتى كي تكون تعرفه عمرك ما تعطيه رمز التحقق مهما كانت الصفه نتاع الشخص, راهي هذيك نعاود نقول راهي معلومات شخصيه تهمك انت, خاطر اذا استعمل كلمه المرور عطيت كلمه العبور نتاعك ورمز التحقق نتاعك هنا انت عطيته كما قلت انت كانك عطيته مفتاح دارك ادخل وفرك وتشوف وهز اللي تحب عليه. هنا نعطيه زاد نصيحه اخرى, اذا شكيت معناتها انت هكا معناتها الحساب نتاعك مستهدف والا كلمه المرور نتاعك تبدلت والا معناتها حسيت فما حاجه ولا بعد تكلمك قال لك اعطيني الكود, هنا ديما معناتها حاول ديما عندك فمك

0: بس برنيا انا مثل عارفه ما يبعث لي باغ اكزومبل يبعث لي من ميل فيه اليان نهز التليفون مثل يبعث لي على اي موقع نهز التليفون ونسالو
1: سي بيان فو
0: شنو اليان بحق على خاطر النجم هو مثل الشخص اللي بعث لي ينجم يكون هو بيدو
1: منتحل صفة شخص اخر
0: يعطيك الصحه يكون منتحل بحق على خاطر وليو راهم يعملوا في حق المتحايدين معناتها وليو يعملوا في حاجات اللي انت ما تنجمش تفيق شنو هو معناتها في الحاجه هذيك
1: مدام اسماء مدام اسماء حاب نسالك سؤال اخر اللي في علاقه بعمليه الاختراق ولكن مش في علاقه بحسابات فيسبوك ولا انستغرام هل نجم نحكيه على ظاهره او تنامي زاد محاولات لاختراق حسابات بنكيه ومعطيات شخصيه ولا اقل شوي
0: اي نحن هبطنا زاد راه هبطنا بلاغ زاد كيف كيف فيما يخص هنا كيفاش معناتها المتحايلين ولاو يعمل لك كيف نقولوا نحن باج معناتها باج فيسبوك تكون معناتها رسميه كي تشوفها تقول كانها هي الباج الرسميه تاع المؤسسه مثل الماليه هذيك والا حتى السيت ويب يكون نفسه هو بيدو معناتها ما تنجمش تفرق توا خاصه معناتها اني معناتها موجود الذكاء الاصطناعي ولاو يستعملوا فيه باش يخرج لك حاجه تكون معناتها معناتها ما تنجمش تفرق بين الفيك وبين الصحيح هنا يلزمنا نثبتوا راهو نحن معناتها فماش مثال مؤسسه رسميه مثال تكلمك على التليفون وتقول لك اعطيني مثال الموطاس نتاعك مثال ما فماش مؤسسه انت تبدا قاعد ويجي يقول لك راك ربحت مثال كهرباء مستحيل ما تكونش انت مثال انت ما شاركتش في الحاجه هذيك وتجيك مثال رساله واذا تجيك مثال حاجه تقول لك راك ربحتها مثال زاد نحن اللي هبطناه البلاغ فيما يخص يقول لك راه جاتك يجيك من نمره اجنبي رقم اجنبي يبعث لك اس ام اس يقول لك راه عندك خطيه ماليه اللي انت معناتها خطيه ماليه في معناتها كيف نقول احنا كرهبتك مثال فاتت السرعه المحدده عندك البيان هذا تدخل وتخلص كي تدخل على البيان هذاك تلقى روحك في باج بتاع احدى الوزارات نفسها ما تنجمش تفرق وبرشا عباد المشكله وين تلقاه ما عندوش برمي وتلقاه جاي لسا مسا هذاك ويقول له راه عندك مخالفه مثال مروريه ويدخل وينزل على البيان
1: ويعطي معطياته البنكية والشخصية
0: ويعطي معطياته الشخصية ولهنا زادة كيف كيف نزيد وننصر العباد ونزيد ونقولونهم راهو معطياتك الشخصية راهو مش اللي يجي يقول لك اعطيني معطياتك تعطيهم له راهو كيف ما هيدك ما قلت لك طبعا عندك برمي انت ما عندكش برمي سوق يجيك انت
1: منين باش تجيك المخالفة المرورية معني
0: ليش تجيك المخالفة المرورية؟ يمشي يعطي معطياته على في طبق من ذهب مع الجهة اللي هي المعطيات هذيك راهي ولات تشري بالفلوس، لو ما عادش نحكيو على ولينا نحكيو على معطيات هذيك ولينا نعطيوها بسهولة.
1: هو المفروض مدام أسماء مدام أسماء في الحالة هذه في صورة ما إذا الشخص يتفطن إلى أنه قاعد يصير عملية تحايل عليه المفروض وين يمشي معناه؟ وين يشكي كيفاش؟
0: والله نحن الوكالة الوطنية للسلامة في برنية نحن على ذمتنا على ذمتكم راهو نحن بكيرا تخدم 24 ساعة على 24 ساعة 7 على 7
1: تعاونوه باش يعاود يستعيد حساباته إذا كان تم تقرصنتهم
0: ولا نحن إذا نحن غير قلت لك اللي ما تتعرض لأي مشكلة نحن موجودين على الذمة على ما تنجموا ما تدخلوا على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على دوبل في دوبل في دوبل في بوان سي اس بوان سي ان تلقاو فيها كل المعطيات وعندنا زادة مثال ميل تنجموا تبعثوه للسيرفيس انسيدون على سي اس بوان سي ان اي حد في برني تعرضتوا له تبعثوا ميل على انسيدون اتانسيس بونتيين تلقاو معناتها اللي يجاوبوكم معناتها الخبراء اللي عندنا زاد كيف كيف على 71 846 0 20 زاد تكلمونا نحن زاد على ذمتكم وراهي الوكاله معناتها راهي قاعده معناتها ساهره باش تحمي هالفضاء السيبرني الوطني التونسي وتحمي زاد مواطنيها من كل اللي نجم معناتها يتعرضوا له في من مخاطر في الفضاء السيبرني الوطني التونسي.
1: شكرا لك مدام أسماء الجراحي رئيسة فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. شكرا لكم زاد على بلاغات التحذير في علاقة بعملية اختراق الحسابات البنكية وإلا اللي على انترنت حسابات فيسبوك انستغرام وغيرهم وشرطو مع وجود أساليب متطورة تقنيا وذكاء اصطناعي وغيرها أساليب القرصنة والتحايل قاعدة تتطور فمن غادي زاد يلزم تتطور أساليب الرقابة والمساندة باش المواطنين زاد يكون عندهم اكثر وعي باش ما يصيرش التحايل عليهم بالسهل, باش ما يمدش المتباس نتاعو بالسهل, باش ما يعطيش الكود نتاعو الاشخاص قاعده تحاول تقرصن الحساب نتاعو. مشكوره اسماء الجراحي عن فريق المساندة على الخط بالوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه.

على كل التوضيحات هذه، على النصائح اللي قدمتهم لكم. نعاود نذكر باللي قلتوا لكم انه من المستحسن عندكم مودباس مختلف في كل منصة من المنصات، مودباس خاص بالفيسبوك، مودباس خاص بالميل، مودباس خاص بالانستغرام، وإلا بأي كونت عندكم. كمسا كي يتم قرصنة واحد من الحسابات ما يتقرصنوش الكل. وكما كانت تقول اي حد يتعرض لي محاولات قرصنة وإلا تحايل نجم يتوجه للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مشكورين على التوضيحات. احنا مكملين معاكم بالموسيقى. شو الوقت؟ 10:30، 10:29 دقيقة. نسمع شوية موسيقى وراجعين.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: من سبعة لنص نهار سبت واحد مرافقينكم في ويكند على الكيف. العشرة ونص جيت معناها وقيت باش نحكيو على البحورات والشطوط المزيانة متاع تونس مع زيت صافي. الوجهة اليوم طلعوا اليوم الوجهة وين؟ الوجهة باش تهزنا للشمال الغربي المدينة تجمع ما بين البحر الغابة وجبل. مرحبا بكم في تبرقة إذا كانك تخطط الويكند مختلف وإلا العطلة مليانة اكتشاف. تبرقة تعتبر من أفضل الوجهات في تونس على خاطرها تجمع كل شيء في بلاصة واحدة. أول محطة تكون عند في تبرقة باش تكون مع المعلم الطبيعي الأشهر في المدينة، تكوينات الصخرية الشاقة اللي خارجة من البحر واللي تعطي مناظر استثنائية وتعتبر من أكثر الأماكن اللي يتصوروا فيها الزوار. زاد الحصن الجنوبي اللي طل على المدينة والبحر من فوق وين تنجموا تشوفوا تبرقة والمنظر الجميل اللي تتميز به من بلاصة أخرى. تبرقة زادة مش بحر برك، هي زادة عاصمة للطبيعة في تونس وتنجموا تزوروا غابات عين دراهم القرية وتعيشوا تجربة وسط الأشجار الكثيفة والهواء المنعش والمكان مثالي واستثنائي باهي برشا للمشي للتصوير وإلا حتى لجلسات هادية وسط الطبيعة. تبرقة بلاد مزيانة برشا وبحوراتها زادة مزيانة برشا، امشيوا شوفوها وحطوها في برنامجكم في العطلة الصيفية هذه. وإحنا توا باش نرجع نخليكم مع الموسيقى صابر الرباعي. كنتوا تسمعوا شوية في صابر الرباعي، شنو يقترح علينا سيد المخرج نوردو؟ مرحبا بيه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: مرحبا مرة أخرى، ما زلنا مكملين معاكم من السبعة لنص النهار في ويكند على الكيف على ديوان اف ام. الموعد معاكم هو سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. الموعد يكون مع الأخبار الوطنية العالمية، نحكي زادة على أبرز ما قاعد يصير في بلادنا ونسلط الضوء على العديد من المبادرات الاجتماعية، ونحكي زادة على برامج المهرجانات الصيفية، نحكي زادة الثقافة. هذيك علاش أنا من أكثر الحاجات اللي نحب نقترحها عليكم في الويكند الخرجة متاع السينما. السينما هو فضاء كليماتيزي محليه وفيه أفلام جديدة، دونك تنجموا تحطوا من بين الخرجات اللي تنجموا تعملوهم في الويكاند خرجة للسينما. هذيك علاش توا موعد بوكس أوفيس.
0: بوكس أوفيس
2: نعطيكم فكره ساعه شنو فما في قاعه السينما. اش عندنا افلام؟ فما لا فان دو ستريت، فما وان نايت اونلي، فما تومبي دو سيل سي ان فيلم فرونسي، فما زيد الجواهرجي فيلم كوميدي مصري تلقاو فيه منى زكي ومحمد هنيدي، فما بات باتروي للاطفال، سبايدرمان فيلم عائلي بامتياز تنجموا تشوفوه الناس الكل، فما زيد خلي بالك من نفسك مع ياسمين عبد العزيز، فما زيد ان غران فيلم مازال يلعب في القاعات نتاعنا لوديسي نتاع كريستوفر نولان، وفما فايانا ولي مينيون زوز افلام اخرين للاطفال. ولكن الفيلم اللي نحب نحكي عليه اليوم هو فيلم بكمة للمخرج عبد الحميد بوشناق، ثريلر اللي شارك به في مهرجان لوكارنو الدورة 79 في سويسرا. ولكن الحاجات اللي نحبوا نحكيوا عليها، عبد الحميد بوشناق وفريق الفيلم موجودين غاديكا وواكبوا العرض نتاعهم في برمجة مهرجان لوكارنو 2026، ولكن اللي نحكيوا عليه هو اللي هبطته صحيفة The Hollywood Reporter على الفيلم نتاع عبد الحميد بوشناق اللي هو بكمة، واللي كان من ضمن في مقال اللي اعتبرت فيه الصحيفة هذه The Hollywood Reporter أنه يحكي على مجموعة من الأفلام باعتبارهم تجارب مختلفة. وكتكلمت على فيلم بكمة لعبد الحميد بوشناق اعتبرت أنه هو فيلم مختلف تماما عن الصورة التقليدية لتونس على الشاشة. يقول أنه الفيلم يقدم تونس بطريقة مش معتادين أن نشوفوها في قاعات وفي شاشة السينما، ويختصر بطريقة شديدة الدلالة أو الانطباع اللي يتقدم في الفيلم وهويته البصرية والموضوعية اللي يقول بأنها توحي اللي عبد الحميد بوشناق من خلال فيلم بكمة يقدم صورة غير مألوفة على تونس على الشاشة. الموقع The Hollywood Reporter يتكلم زادة على فيلم بكمة من ضمن الأفلام اللي يعتبرها غريبة أو مختلفة في الدورة الحالية من مهرجان لوكارنو، إلى جانب أعمال ذات أفكار وأساليب غير تقليدية. يقول إنه تونس عمرنا ما شفناها في بالشكل هذية اللي قدموا فيلم بكمة لعبد الحميد بوشناق. يتكلم الفيلم على العنف الوحشي، ينقد زادة الفساد، ينقد زادة عديد الظواهر الاجتماعية بأسلوب سينمائي مختلف هكا تقول صحيفة The Hollywood Reporter. وكان قال المدير الفني لمهرجان لوكارنو انه وقت اللي كشف على برنامج المهرجان للعام هذايا قال على فيلم بكمة انه فيلم يتناول بطريقة محددة للغاية الفساد السياسي في تونس، ويتزيد فيه تعليق لاذع لما قعد يسمى بالربيع العربي. احنا في انتظار انه فيلم بكمة يكون في قاعاتنا التونسية. تحية كبيرة وتشجيع كبير لعبد الحميد بوشناق على برشا حاجات يعمل فيهم، كسوا في الدراما وإلا في السينما يحاول ديما يقدم حاجات مختلفة. يظهر لي تعرفوهم أفلام عبد الحميد، تعرفوا ستيل متاعه، وما ينجم يكون هذا كان فخر لتونس وللسينما التونسية. اللي تقول عنه The Hollywood Reporter أنه يمثل مراجعة نقدية كاملة ويمثل إشارة زادة دولية مهمة قبل المراجعات النقدية. بون كوراج للفيلم بكمة، في انتظار انه نشوفوه في قاعاتنا التونسية. هذه وجه تونس اللي حاول عبد الحميد بوشناق يقدمه بطريقة مختلفة. قداش عنده دي ريفيرونس سينيماتوغرافيك، قداش عنده زادة افكار مختلفة، اي سورتو قداش قديش عنده شجاعة باش يتجرأ ويمشي الأفكار جديدة ويصور بأساليب مختلفة جديدة. بون كوراج الفيلم باكما، برافو لعبد الحميد بوشناق. وهذا اللي وصلنا نسمع أغنية شو حلو زياد برجي، هي اللي باش توصلنا لأخبار الأحداث. بعد شوية باش نحكيو مع منظمة إرشاد المستهلك حول هل إنكم قولونا في التعليقات قاعدين تلقاو فاسيلمون الماء المعدن الماء بيبس فين تنجموا تشريوه، دونك قولونا ونحبوا نعرفوا رأيكم، خاطر فما بلايص اللي مش قاعدين نلقاو فيهم الماء المعدنية، باش نحاولوا نفهموا الحكاية هذه. من عند سي لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، وقايت نخليكم مع زياد برجي. We'll be right back.

0: على ديوان فم. الصيف أحلى.
1: Publicité.
2: سيف اسني شو على فينا؟
3: مش عارف اكوا بالانس في القنطار ويحمم سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبوغان في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده تخلف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حاسين اكوا بالانس اتبحمه وجد اتبحمه
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: مجاز الحادية عشرة صباحا ديوان فام عسلمة. وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة تعلن عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي وذلك إلى غاية 13 من سبتمبر المقبل. ويستهدف البرنامج المؤسسات الصناعية التونسية الراغبة في تقييم مستوى نضجها الرقمي وتحديد أولوياتها التكنولوجية ووضع رؤية واضحة للتحول الرقمي والانتقال من مرحلة التشخيص إلى تنفيذ مشاريع رقمية ملموسة وقابلة للتنفيذ. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوين فتحي الأبيض يفيد بأن الحرائق وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الجهة في الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدد من الأنشطة الفلاحية خاصة قطاع تربية النحل والدواجن حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
6: صارت برشا ضرر خاصة في المنطقة اللي صارت فيها حرائق، أما سخانة غير عادية ما عمرها ما جات للوحدة هذه وضرت زاد النحل. ثم تقريبا كل ما كل عنده مثلا مثال 50 خلية ثم أقل شيء 20-25 خلية اللي ماتت له في السخانة هذه. قطاع الدجاج حد في الحرج هذاك اللي ثم شكون اللي خسر تقريبا 2 مليار دوات، اللي مربي 5000 خسر 10 ملايين، واللي مضرب ب 100000 خسر 2 مليار دوات، ودي وأنت ماشي بالهداك ديما حسب عدد القطيع اللي مربيه للفلاح، فصار فادحة أكثر من الفادحة. معناتها تدخل لمرجنة فيها 5000 دجاجة حاضر للبيوع تقاميت مناش من قصة الضوء. أنا الفلاح هو يعاني ديما يعاني وديما يعاني ومزال مش يعاني رو أكثر.
5: مدير الدورة التاسعة لاحتفالات المولد النبوي بالقيروان سليم بشير يفيد في تصريح سابق لديوان فم بأنه تم إعداد برنامج متنوع وثري لهذه الدورة والتي تمتد من 15 إلى غاية 25 من أوت الجري. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاحتفالات ستجمع بين البعد الديني والثقافي والتراثي والسياحي في مسعى لتحويل المناسبة إلى موعد سنوي بارز لاستقطاب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بسقوط شهيدين وتسعى جرحى في غارة نفذها الاحتلال استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان. رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يفيد بأن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دون ضدهم اتهامات من السلطات. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار. من السبعة لنص النهار ويكند
1: على الكيف لحداش و 13 دقيقة على ديوان اف ام كاملين معاكم حتى النص نهار. الموعد هو موعد ويكند على الكيف. وتوا جاي وقت باش نذكروكم بحاجة مهمة برشا، هو انه فما برشا صغار تحرموا من ابسط حقوقهم الامان العائلة والطفولة اللي يستحقوا يعيشوها بطريقة تحفظ كرامتهم. هنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الاطفال SOS اللي تعطي للصغار اكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر يحلموا فيه بمستقبل كبير. واليوم انت زادة تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. والحكاية بسيطة جدا، تختار انك تكفل طفل عن طريق الPAP او الاقتطاع الشهري الرسمي. تدخل على موقع www.sosve.tn، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في اي وقت تبدله حسب امكانياتك ووقت ما تحب. مش طفل ومش اثنين، اكثر من 11,000 صغير يستناو في دعمكم. قرار صغير منكم اليوم ينجم يكون بداية مستقبل الطفل نهار آخر. دونك تبرعوا على الموقع الرسمي www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58-371-002. عود النمرو 58-371-002. كان هذا كل ما يتعلق بقرى الأطفال SOS وبالاقتطاع الشهري PAP. تنجموا تبدأوا حتى بدينار واحد في النهار، 30 دينار في الشهر، وتنجموا تحكموا انتم زادة في المبلغ اللي يقتطع شهريا من حساباتكم. دونك خموا في الموضوع وتفضلوا، تنجموا الكلنا نحطوا اليد في اليد ونعاونوا أطفالنا وأطفال القرى في SOS. كملوا مع الموسيقى، باش سايبكم مع كاظم الساهر دلع النساء، هو اللي باش يوصلنا شوية أخرى. التليفون مع سي لطفي الرياحي عن منظمة إرشاد المستهلك، باش نحكيو على الماء في دبابز. ما نعرفش كان قاعدين تلقاو في الماء في دبابز، نقعد ندور من الحانوت الأول الثاني الثالث. يلا موسيقى وراجعين.

0: على ديوان اف ام الصيف احلى.
1: اسمعوا كل اغنياتي على ديوان اف ام. نوال الصغبي.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكاند على الكيف. اقتربنا من نهاية الموعد معاكم، مازلنا نص ساعة في وقتنا اليوم ونحكيو فيه على الكتب. من أكثر المواعيد اللي نحبهم برشا هو وقت اللي نحكيه على الكتب. من وراء هذي باش نحكيه على مهرجان كامل خاص بالفلسفة، هذا وقت فريكونس بابي.
0: فريكونس بابي.
1: وفي فريكونس بابيي سعداء نستقبلوا هادفيا مهدي جماعه رئيس جمعيه نابل للكتاب باش نحكيو معاه على الدوره الخامسه للفيلو فيست. مرحبا سي مهدي جماعه.
2: مرحبا بك.
1: نورتنا سي مهدي، مرحبا بيك. نحكيو على نابل بوك كلوب الفيلو فيست اللي هو مهرجان خاص بالفلسفة. نحكيو على الدورة الخامسة. شنو نجمو نعرفو يا سي مهدي على تفاصيل الدورة الخامسة اللي هي تنطلق نهار 21 22 و23 أوت في نابل تحت شعار الحرية؟ شنو نجمو نعرفو على المهرجان هذا وش معناه انه يكون فما مهرجان الفلسفة فيلو فيست؟
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. نادي نابل كتاب هو نادي تعمل عام 2015، وتو عنا أكثر من 11 سنة معنا ملي موجودين. نتلقاو مرة كل شهر باش نناقشوا كتاب، وعام 2018-2019 بدينا فكرة أن نعمل ديكافي فيلو مع أستاذ ناسي جمع السويتشي اللي هو معناها الموديراتور نتاع لي رونكونتر. هذوما كل شهر كيف كيف تتلقاو حول سؤال اللي يخص معناها الكوتيديان نتاعنا، مثلا معنى الحرية، ولا معناها أسئلة من نوع هذا، معناها أسئلة فريمون جينيرال تمس العباد الكل. وفما عام 2019 قلنا علاش لا نعملوا أول مهرجان الفلسفة اللي هو يكون مهرجان هذايا معناها فرصة باش العباد الكل اللي مغرومة بالديبادي دي ومغرومة بالفلسفة ومغرومة بالثقافة تتلقى فيه مرة في العام. عملنا مهرجان فلسفة هذايا، حكينا على الجسد، حكينا على الحب، حكينا على الديمقراطية، وسنا اخترنا موضوع الحرية. شنو الفيلوفيس؟ الفيلوفيس هو مهرجان فلسفي معناتها نظموه في نابل، نحاولوا من خلاله نخرجوا الفلسفة من الإطار الأكاديمي نتاعو ونحولوها إلى نقاش مفتوح في الفضاء العام. كل عام نختاروا موضوع يمس حياة اليومية، والسنة هذه اخترنا الحرية وطرحناه من ثلاثة زوايا: الفن، التربية، والعمل. مش نحكيو في السؤال هذا خلال ثلاثة أيام. النهار الأولاني مش يكون الفن. الفكرة هي مسألة العلاقة بين الفن والحرية. هل يستطيع الفنان أن يكون حرا بشكل مطلق؟ هل الفن مساحة لمقاومة السلطة والمعايير الاجتماعية؟ وهل يمكن الفن أن يبقى حرا عندما يدخل السوق أو يخضع للرقابة؟ يعني مش يكون في النهار الأولاني معانا عصام عياري اللي مش يقوم بالعرض نتاعه دونالد.
1: تحية لي جاب حذين أحكي على العرض نتاعه في مسرحية دونالد في إطار الفيلو فيست الدورة الخامسة، وبقية البرنامج نحب نزيد ونعرف عليه أكثر تفاصيل سمعتي.
2: أيه، ومش يكون معانا زادة ذياب وسلمي اللي يكتب كتاب على الراب في تونس.
1: كيف جاب حذينا؟
2: أيه دونك زوز هذوما مش يكونوا حاضرين معنا ومش نتناقشوا معناها حول الاسئله اللي قلتهم قبيلك. هذا النهار الاولاني. وفي الليل بعد ما نقول نبداو بالمسرحيه نتاع عصام، بعد نناقشوا المسرحيه ونسالوا عصام، وفي الليل ثم كونفرنس فيها عصام عياري، ذياب وسلمي، وسي جمعه السويسي. وبطبيعه النقاش راهو محلول للجمهور، معناها الفكره انه مش يكون فريمون ايشانج ما بين الجمهور وما بين الانترفونون اللي موجودين.
1: هو دعوه للتفكير ودعوه للتساؤل ولطرح الاسئله ومعرفه مختلف الاجوبه. في النهار الثالث؟
2: في النهار الثاني مش تكون معانا.
1: ثاني اوكي.
2: مش تكون نهار ثاني. وهنا السؤال هو التربيه كيفاش اسكو معناها لا ليبرتي سا فرونتير، اسكو نتعلموا نكونوا احرار؟ ولهنا يوجد الانسان حر أم أن الحرية شيء نتعلمه؟ وهنا مش يكون معنا مش يكون فما بروجيكسيون تاع فيلم، وبعد مش يكون فما نقاش على الفيلم هذا، ومش يكون معنا
1: اللي هو
2: الفيلم ثقة برشا مهني خاطر الاسم هرب عليا تو الاسم هرب عليا
1: دونك باش يكون معنا المؤرخ صوفي بيسيس زيدا
2: صوفي بيسيس معنا وماهر حنين
1: تحية ليهم الكل من من من, من, من القامات الفكرية في في بلادنا صوفي بيسيس كمؤرخة ماهر حنين كأستاذ علم الاجتماع
2: أيه ومش يكون بطبيعة سيجو مع سويسي اللي هو مديراتور في لوم تاعنا في الكونفرنس هذه مش يكون حاضر باش يطير النقاش وكيف كيف نقاش مفتوح للجميع وما بين الفيلم والكونفرنس ديما فما ان بوز ميوزيكال معنا نعملوا شويه فما شويه موسيقى وشويه ان بوتيت بوز كافيه باش العباد ترتاح وليفيلمون يبدا ديما من الاربعه نتاع العشيه ال 11 تاع الليل النهار الثالث النهار الثالث مش يكون حول العمل يكون نهار ثالث حول العمل وكيف كيف نبداو النهار ببروجيكسيون تاع فيلم اللي هو بيرفكت داي فيلم جابوني خارق العاده يحكي على العمل ولهنا مش نقولوا مش معناها مش نطرحوا الفكره نتاع العمل هل العمل معناها يردنا احرار ولا هو بالعكس معناها هل معناها يمنح العباد الاستقلال والكرامه ام انه قد يصبح ايضا شكل من اشكال القيود معناها يكون معناها هو بالعكس معناها مش آلة متاع استقلال ولهنا مش يكون معنا زادة ضيوف كيما سي بكار غريب كيما سي سليم بن عبد الله اللي هما زوج مش يكونوا في
1: المحامي وأستاذ علم الاجتماع
2: بالضبط
1: تحية ليهم الكل محليهم ضيوفكم محليه البرنامج تحية ليكم الكل ياسي مهدي جماعة رئيس جمعية نابل الكتاب قداش سي انتريسون نتبادلوا النقاش انه نطرحوا مسائل كما هكا اللي تظهر هي بديهية ولكنها اون سو رون با كونت اللي الفلسفة راهي حاضرة في حياتنا اليومية في كل التفاصيل وكل شيء يدور بينا راهو مدعاة للتساؤل وفي الفلسفة الأسئلة هي أهم من الأجوبة المبادرة رائعة جدا ان شاء الله نتمكنوا من انه نكونوا حاضرين معاكم وان شاء الله يكون فما اقبال كبير على خاطر الفلسفه ماهيش كان للكبار الفلسفه نجموا نتعلموها من الصغرى التساؤلات هذيك راهي ساعات تساؤلات طفوليه وبسيطه ولكنها مهم انه فما رحله باش نخلطوا للاجوبه نتاعها طرحها وحطانها على الطاوله من نجم يكون كان بادره جيده نشكرك برشا سي مهدي جماعه رئيس جمعيه نابل للكتاب مبادره مهمه برشا اسمها سيلو فيست مهرجان للفلسفه فما مهرجان الكل شيء علاش ليه ما فماش مهرجان الفلسفة هذه الدورة الخامسة أيام 21 22 و23 أوت في نابل شكرا لك سي مهدي جماعة احنا باش نخليكم توا مع شكون نويل الزغبي أصالة مرحبا بها أصالة نسمعوا أصالة اللي باش توصلنا شوية أخرى التليفون مع سي لطفي رياحي عن الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك نحكيه على المياه المعدنية وراجعين

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ست الكل إذا وائل كفوري ونسنا وصلنا حتى للحداش وخمسة واربعين دقيقة وقايتنا حكيه على غبريك اليد في اليد
1: اليد في اليد. اليد في اليد
0: في فقرة اليد في اليد نحاول نسلط الضوء على مشاكل اجتماعية أو مبادرات اجتماعية، ولكن اليوم مش نحكيو فيها على اضطرابات التزويد بالمياه المعدنية. يظهر لي الكل لازم نحطوا اليد في اليد باش نقولوا لبعضنا كيفاش نجموا نلقاو ما في الدبابز كي نمشيو نقضيو. وهذاك علاش نستقبلوا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، فرحانين أنه يكون حاضر معنا هاتفيا. مرحبا سي لطفي الرياحي.
2: صباح الورد، صباح الكل، تحية ليك، تحية لمشاهديكم والمستمعين في فريق العمل معاك، إن شاء الله نهاركم زين وأنا أسعد.
0: ألو؟
2: يعيشك
0: يعيشك سي لطفي، مرحبا مرحبا. ريزو عادي دونك ما اختفش شويه. نتمنى تكون بخير يا سي لطفي الرياحي، ونحب نعرف من عندك انت شنو فما تفاصيل او معلومات نجمو نعرفوها في علاقه باضطرابات التزويد بالمياه المعدنيه. فما ناس تتشكى وتقول انه مش قاعده تلقى فاسيلمون في الدبابز الماء، كي تمشي تقضي من مساحات كبرى ما تلقاش البارتي نتاع الماء، ما تلقاش فيها. نراو زيدا في ماركت ما كناش نعرفوها ولات موجوده في السوق، وفما زادة حتى اللي يحكيوا على انه دبوسة الماء ولا ستيكة الماء واللي تتباع باكثر من سومها. شنو عندكم انتم في تفاصيل التشكيات وكيفاش نجموا نرشدوا المستهلك في علاقة باضطرابات التزويد بالمياه المعدنية؟
2: يعطيك الصحة، انا نبدأ الحاجة، نبدأ من اختمتك. راهو لا زيادة في اسعار المياه المعدنية، وهنا الصناعيين والتجار الجملة حافظين على نفس الاسعار السابقة. ثم البعض من تجار التفصيل اللي زادوا في الأسعار، وهذا ماهوش قانوني ومش مقبول. وهنا نظر العرض والطلب تم الاضطرابات اللي صارت أخيرا من جراء عديد عوامل، منها الضوء، منها سكان الإنسان، وبالتالي نلقاو التو النسق قاعد يرجع تدريجيا إلى الحالة الطبيعية. وبالتالي نحن حاجة نقولها للمستهلك، ما نكفوش شراء التيان ونكونوا عقلانيين. الانتاج قاعد يمشي بنفس الوتيره. صحيح اللي استهلاكنا لازم تكون زاد في المده بتاع الصيف بتاع الحر، هذه الموجه بتاع الحر زاد استهلاك بتاعنا، لكن المسافه بتاع الانتاج قاعد بنفس الوتيره، وبالتالي ما فماش داعي باش نضافوا ولا نعقلوا الشرائط بتاعنا. خاطر في عقلت الشرائط بتاعنا نقصروا في المده بتاع النقص هذا نتاع المنتوج.
0: ملا شنو اللي يفسر مثلا عدم وجود الماء في الدبابز في المحلات التجاريه الكبرى؟
2: الاشكال حسب اللي نشوفوه في السوق، الاشكال راهو في معناتها في الخدمات، بمعنى كون ما تلقاش تمشي للقهوه ما تلقاش قهوه من غير ماء. راهو مخزون اكثر من نتاع العاده لتامين الفترة هذه الصيفية، وبالتالي نقول مروا عقلين بشراءات عقلانية، من كتكوش من شيء خايف يقول لك أنا عندي قهوة ما لقاش بخدم، كنا ينقص لي الماء ما نجيبش الماء موجود، لكن ما تشريش شراءات مكثفة. من وهنا اللي حبوه كونه الماء موجود في الوتلة في القهاوي في الحماسة موجود.
0: هل أنتم سي لطفي كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك، هل أنتم على اتصال بالمصنعين بالموزعين باش نفهموا منهم مثلا وقتاش باش يعاود ترجع وتيرة التوزيع اللي نسقها العادي، وقتاش يتم معناها تجاوز الاضطرابات هذه؟
2: بالضبط، هي الوتيرة بعد القطاعات هذيك اللي صارت نتاع الضوء رجعت للنسق العادي اللي قاعدين نشوفوا فيه،
0: نسق الإنتاج،
2: نسق في التوزيع،
0: نسق التوزيع دونك اي
2: نسق الانتاج هو دي. لكن الاضطرابات صارت على مستوى فكرك معناتها وسائل التواصل الاجتماعي، والاضطرابات اللي صارت خلى التونسي ياخذ شراءات مكثفه، وبالتالي ولا يستوكي عنده هو.
0: وانتم سي لطفي كمنظمة إرشاد المستهلك، شنو السلوك الأسلم أو اللي يسوي أكثر أنه الواحد يرجع لنسق عادي يشري عادي، خاطر الناس زادة يخافوا لا يقعدوا بلاش ماء، سي بوغ سا اللي يجي ما غادي الشريان.
2: بالضبط، الخوف اللي يقعد بلاش ماء راهو حسابيا وإنتاجيا واللي موجود ما فماش نقص في الإنتاج. وهذا اللي قاعدين معناتها عندك ديوان مياه معدنية المراقب يعرف كل إيترا تخرج من المعامل وبالتالي ما تمش وقت في الانتاج. الاضطرابات اللي صارت خلى الأزمة تمشي وتتحل بشوية بشوية، ما نزيدوش نعمقها بشرائات مكثفة. وهذا اللي هو الإشكال، أنت تو تستحق مثلا قهوة يستحق في 10 تيكات ياخذ في 50 تيك عليه. ياخذ هو 50 تيك والآخر ياخذ 50 تيك.
0: تتعمق الأزمة.
2: بالضبط، السوق ينقص وقت هو الإنتاج هو بيزيد. وبالتالي يلزمنا نكونوا عقلانية بالشرائط نتاعنا، نبعدوا على على بين ذكرين اللهفة وإلا الخوف تعمل مخزون أكثر من اللي تستحقه. وهنا في ترشيد السلاك، وخاصة طبعا احسب أنت قداش من قهوة
0: أما سي لطفي، وقتاش يرجع المال معدني في المساحات الكبرى مثلا؟
2: القليل القادم، هذا في الأسبوع القادم لازم تكون لزمة تتنحى ويرجع الأمور إلى نصابها. هذا قاعدين نشوف التوصول في الكبرى بدأت تتحسن، البعض في الولايات قاعدين نلقط قاعد يتحسن، وبالتالي معناتها أي ناس والأمور ترجع إلى نصابها. ما نكثروش، ونعاود نأكد ما نكثروش من الشرايات نتاعنا، نكونوا عقلانيين مش لازم ما تطولش، على قدر ما العقل من الشرايات نتاعنا، على قدر ما الفقر نتاع الازمه تقصى.
0: شكرا لك سي لطفي الريحي. دونك تقولنا حاجتين، انه في الايامات القليله المفروض نسق التوزيع والمياه المعدنيه باش ترجع موجوده في المساحات الكبرى، ويأكد كمنظمه لارشاد المستهلك على ضروره انه المستهلك يتحلى بسلوك اللي ما يكونش فيه اللافه ويشري قد طاقته من غير خوف من انه ما يلقاش ماء من بعد، سينو هذا اللي باش يزيد يأزم الوضع ويزيد يطول في اضطرابات التزويد بالمياه المعدنيه. شكرا لك سي لطفي الريحي رئيس المنظمه التونسيه إرشاد المستهلك على التوضيحات هذه وعلى طمأنة الناس المستهلكين في علاقة بالمياه المعدنية. نوصل معكم تقريبا نهاية الحصة 11:52 دقيقة، هذيك علاش في الوقت اللي بقى نحب نقترح عليكم مقترحات موسيقية بديلة. ثلاثة غنيات بشي جيونا من السودان، نلقاو السارة and the Nubatones يغنيو حبيبي تعال، نجوم اللي تسموها بصوت حليم اليوسفي ويوما، وكذلك في أسئلة براسي من عند فرج سليمان الصوت الفلسطيني اللي يقترح علينا غنية أحلى من برلين. نتقابلوا غدوة، نهاركم مزين شوية أخرى، تخليكم مع برنامج هنا تونس اللي رافقوكم فريق كامل حتى المساعتين. هذه ديوان فهم، نهاركم زين.
3: في أسئلة براسي عنك عن الحارة، عن كيف مرق الوقت، عن شو عملتي عالسكت، إذا جد نشف

0: Publicité. Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
1: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Waouh! Oui, nalqaou les points de vente.
1: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: Yalla, imchi ala Bekri, qbel ma toufa.
1: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز ومنتصف النهار ديوان افهم مع سلمة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بموريتانيا. وأوضحت الوكالة في بلاغ أن الترشحات تشمل خطة مدرس تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرس تعليم عال في الفنون التشكيلية، وذلك وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة. وقد حدد آخر أجل تقديم الترشحات يوم 18 من أوت الجاري. انطلاق موسم صيد سمكة اللمبوكا اليوم، والتي تعتبر إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس، وسط الدعوات إلى الالتزام بالتشريعات المنظمة لاستغلال هذا المورد البحري حفاظا على استدامة المخزون السمكي. ووفق القرار الوزير المنظم لموسم صيد اللمبوكا لسنة 2026، يسمح بتركيز التجهيزات التقليدية لتجميع الأسماك بداية من 15 من جويلية الماضي، فيما ينطلق موسم صيد اللمبوكا رسميا يوم 15 من أوت، ويحظر صيدها قبل هذا التاريخ. تواصلت التحذيرات للموسم السياحي الشتوي بولايه قبلي، حيث انطلقت عمليات التفقد الدوري لمختلف المؤسسات السياحيه بالجهه لتقديم خدمات ذات جوده عاليه للحرفاء، وفق المندوب الجهوي للسياحه ياسر صوف. واوضح المصدر ذاته ان التحذيرات للموسم السياحي تتم ايضا بالتنسيق مع البلديات وخاصه السياحيه منها، عبر تكثيف التدخلات الراميه الى تعزيز مقومات النظافه العامه بمداخل المدن وبالمسالك والمواقع السياحيه الصحراويه، وفق ما صرح به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات، لكن دون تسجيل إصابة. مصدر أمني مغربي يقول لسكاي نيوز عربية أن القوات العمومية عبأت موارد بشرية مهمة ومعدات لوجستية متطورة لمنع أي تسلل جماعي للمهاجرين. رئيس البرلمان الإيراني يقر باستمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان، مشيرا إلى انخراطه في الشأن اللبناني منذ عام 1985. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هنا تونس في أمن الله.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
2: نصف النهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. موعدكم القار من برنامج هنا تونس في الصيف على امتداد شهري جويليا وأوت. من نصف النهار الماضي ساعتين حاولوا قدر المستطاع نطرحوا معكم أبرز الأخبار والمستجدات والتفاصيل على المستوى الوطني والمستوى الجهوي والدولي. شنو صاير في البلاد والجهاد والعالم، حاولوا نقدموا آخر الأخبار كما قلنا وشنو فاتكم على مدى أسبوع كامل. اليوم باش نحكيوا مواضيعنا. اليوم عندنا جابس حملة ستوب بولوشن الطالب تعجيل قرار تفكيك الوحدات، باش يكون معنا عبر الهاتف الناشط البيئي بمدينة جابس خير الدين تبية. من بعد نمشيوا الجامعة العامة للتعليم الثانوي اللي تقول لا للترهيب النقابي ولن نقبل بالضغط على المدرسين، باش يكون عبر الهاتف ومعنا الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي. من بعد في الجرون ريكاب مازلنا مواصلين عن ليبيا، لازم نحكيوا على ليبيا جارتنا اللي تعود إلى واجهة توتر للأسف. شكون يستهدف منشآت الطاقة وإلى أين يتجه المشهد؟ معنا عبر الهاتف باش يكون معنا الصحفي الخبير في الشأن الليبي سمير الجراي. من بعد في بالأرقام معنا نور الفارسي كالعادة عن تحويلات تونسيين بالخارج اللي تجاوزت 5.3 مليار دينار إلى موفى جويليا 2026. من بعد في الجهات كما عودناكم عنا من المركب الشبابي والرياضي إلى قنطرة الجيارة شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة بمنطقة سيدي حسين، باش يكون معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان عادل الضياف. من بعد في فقرة صلب الموضوع باش يكون عنا موضوع وزارة الفلاحة اللي قالت انه مشروع مجلة المياه جاهز للعرض على مجلس الوزراء، باش يكون معنا كيف كيف عبر الهاتف المهندس في الخبير الخبير عفوا في المياه محمد صالح قليد. من بعد في اخر فقراتنا عنا في جيوبوليتيك، هل تخلى ترامب عن نتنياهو في معركته الانتخابية الحرجة؟ لذلك ركاب دونك هذه مواضيعنا اللي باش تكون في انتظاركم على مدى اسبوع كامل. والبدايه كالعاده مع اولى فقراتنا لوغرو ريكاب.
1: هنا تونس
2: باش نرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. انا نور فارسي تعويضا للزميله ابتسام شويخه. شكرا ناديه بالحاج عنا في الاخراج، وعنا حسام يحيى في الاخراج الرقمي، وعنا في التنسيق المتدربه شيماء الحزي. واولى اخبارنا باش تكون مع حمله اوقفوا التلوث ستوب بولوشن اللي طالبت في جابس في بيان لها يوم الثلاثاء بضروره تعجيل قرار تفكيك الوحدات واعلان خارطه زمنيه وعمليه واضحه وتطبيق القرارات السابقه، معتبره انه كل وحدات مجمع الكيميائي التونسي مخالفة المعايير والقوانين التونسية والدولية. معنا عبر الهاتف الناشط البيئي بمدينة جابس خير الدين تبية. خير الدين أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كل.
2: يعيش خير الدين وشكرا على قبولك التدخل معنا. نبدأ ديريكت خير الدين في صلب الموضوع. بعد زيارة رئيس الجمهورية الجابس وتصريحاته حول عدم تشغيل الوحدات الملوثة، هل تعتبروا أنه اللي تم طرحه يمثل بداية فعلية لحل الأزمة، ولا أنكم كنتوا تنتظروا قرار واضح ورسمي بتفكيك الوحدات مع إجال محدد؟
3: هو هل تبدو في البداية أن الوحدات هذه كان من المفترض أنها 2026 تكون آخر محطة معناها للعمل بتاعها بحكم أنها تم قرار الدين اصدر في 29 جوان 2017 يقضي بتفكيكها على مراحل. يعني اليوم القرار هذا موجود، وقرار 2017 كان مبني على معناها مسار كامل من المفاوضات ومسار كامل من الدراسات العلمية ومسار كامل من النقاشات معناها التقنية وحتى من المجمع نفسه. كان فما عديد السيناريوهات، كان السيناريو الأسلم للدولة يعني على الجدوى الاقتصادية وعلى سلامة السكان وسلامة العمال وكل. اليوم المنطقة الصناعية غير قادرة على أنها تستمر معناها بتلك الحالة، لأن أكثر من 50 عام أصبحت حتى الأرضية غير قادرة على تحت احتواء يعني فما خطر الانزلاقات، فما الأسيد اللي تسرب للأرضية، فما البنية التحتية اللي برسك للشمال يقول لك ما عاش قادرة أنها تهز معناها منشآت ضخمة بالطريقة هذيك. عندنا مواد خطيرة والسكان، فما آلاف السكان تعيش على 200 متر، فالناس كل كانت تعرف أن المجمع الكيميائي التونسي ما ينجمش يستمر أكثر من 30-40 عام، اليوم عندنا 54 عام. كان فما قرارات قديمة، و اللي شفناه عام الأول معناه ومش ممكن عام الأول كان فما اختناقات بوتيرة سريعة، لكن راه كل عام تصير اختناقات، وخيرا حتى الصيف هذايا معنا صارت اختناقات في منطقة غنوش وشط السلام، وباش تبقى الاختناقات مدامت الوحدات هذه تشتغل، مدام الاختناقات باش تكون عام بعد عام أخطر، لأن عام بعد عام وضعية الوحدات هذه باش تكون معناها أصعب، لأنها وكملت عمرها الافتراضي، مدة صلاحيتها انتهت، والإصرار على معنى استمرارها هو فقط نتصور إهدار للوقت وإهدار معنى لصحة الناس وتلاعب بمشاعر المواطنين. فقرار تفكيك الوحدات هو قرار يعني حسم معنى بالتقارير العلمية والتقنية، وحسم شعبيا، وما فهمتش علاش معنى اليوم وكان نعاودوا نوضحوا في الواضح ولا نحلوا في باب محلول. عملية إيقاف الوحدات المسؤولة عن الانبعاثات هذا أمر أكيد من المفروض، لأن مخالف للمعايير أكثر من 200 و300 مرة، ولأن المجمع الكيميائي التونسي حتى في في في أفضل حالاته هو مخالف للقانون التونسي، يعني المتعلق بنوعية الهواء قانون 2007 والمتعلق بنوعية الهواء، كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للقانون.
2: خير الدين، انت قلت لي عام بعد عام يعني وضعيتها قاعده تدهور وعمرها الافتراضي، وفاء وقت اللي حملت ستوبولوش متو طالب خارطه زمنيه وعمليه لتفكيك وحدات المجمع الكيميائي، لكن نعرفوا انه التفكيك قد يستغرق سنوات، هذا وفق ما صرح به رئيس الجمهوريه. طبعا يعني انتم توا كيفاش تتصوروا المرحله الانتقاليه، وهل تقبلوا معناها باستمرار نشاط بعض الوحدات اللي تم اصلاحها، اما والا مطلبكم واضح يعني هو ايقاف كامل للنشاط الصناعي؟
3: موقفنا واضح، هو ايقاف كامل للنشاط الصناعي. بالنسبه لنا لما نقولوا خارطه زمنيه يعني عمليه التفكيك، نتكلم على عمليه التفكيك يعني تفكيك، لان المجمع الكيميائي التونسي والمنطقه الصناعيه يعني هنالك ازاله الاثار معناها بتاع التلوث، ثم خارطة زمنية إذا يا سيدي، لأنه بالقانون يغلق فورا، وقلنا قمنا بقضية استعجالية، وكان المجمع الكيميائي التونسي أصدر قبل القضية يعني بأسابيع رابور دوديت معناها تقرير تدقيق، والرابور هذا كان يحتوي على أرقام مخيفة، والمجمع الكيميائي التونسي في بذاته اعترف في رابور دوديت هذا أن في 95% مخالفة جسيمة للقانون التونسي، وممكن 5% مخالفة بسيطة، يعني كلهم مخالفين، يعني كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي، المجمع الكيميائي التونسي يقر بالرغم من الاعتراف المجمع الكيميائي التونسي، القاضي ما حبش يحكم وقال عدم ثبوت الضرر، بالرغم من أقوى قرينة هي الاعتراف. اليوم وجود إذا كان نحكم بالقانون وبالمعقول وبالعادي اللي يصير في أي دولة معناها ما تحترم نفسها، هو المجمع الكيميائي التونسي لا يمكن أن يشتغل معنا حتى حاليا. إذا كان هم معنا بالمنطقة متاع السياسة اليوم ضرورة أن يكون أي تصريح يكون واضح، يعني شفنا تصريحات متناقضة في زيارة رئيس الجمهورية لدرجة أن الناس فهمت كل واحد فهمها بطريقة، سمعنا أن مسألة تفكيك الوحدات هي وهم، من ناحية أخرى سمعنا أن الوحدات الملوثة سيتم إيقافها والاقتصار في المرحلة هذه على بعض الوحدات التي تم إصلاحها في انتظار الحل الاستراتيجي. الحل الاستراتيجي هو شنو بالضبط؟ مش تتحول بمعنى أو مش تنحل الوحدات هذه، هذا كلك على الدولة أن تجيب عليه. بالنسبة لنا أي كلام لازم يكون فيه جدول زمني واضح، يعني تفكيك الوحدات هم عديد الوحدات، نحكوا على الحامض الفسفوري، الحامض الكبريتي، نحكوا على نترات الأمونيوم، نحكوا على الليجينيتين تاع الدياتي، نحكوا على الليزونغري، معناها هذه كلها الوحدات هذه كلها ضرورة أن يكون فيها جدول واضح سريع إيقاف فوري للوحدات اللي تسبب في الكارثة عم نقول هذا كما لا يمكن أن النجم نحكو في أنها تعود تشتغل. وهذا هو معناه اللي طالبوا به الناس. وأي قرار نحكو على رئاسة الجمهورية نحكو على دولة، لأن يعني الملف متعهد به رئاسة الجمهورية.
2: واضح
3: الكلام يترجم إلى خارطة عملية واضحة تطمئن الناس وتعطيهم رؤية واضحة، مش بالمطلق معناه يكون
2: واضح خير دين. واضح خير دين، يعني ستوب بولوشن طالب بخارطة واضحة. لو كان نجم معاك آخر سؤال نختمه به، توا بعد أشهر متحركات الشعبية وتشكيل لجنة للنظر في الأزمة البيئية، أنتم توا طالبوا زادة بالكشف على التقرير النهائي، شنو اللي تنتظروه توا تحديدا من الدولة في اللحظة هذه، وشنو هي الخطوة اللي تعتبروها حاسمة باش توقفوا اللي توصفوه باستمرار الكارثة البيئية في جيبس؟
3: بالنسبة لنا كان الحد الأدنى، يعني حتى من غير ما تكون فما تحركات، لما دخلت لما صارت حالة الاختناق الجماعي في العام الأول، معناها حالات مرعبة، شفنا معناها بلانفا تعاني من آثار وشلل في الأطراف، وهذا كان يتطلب على الأقل إحاطة بالأطفال هذوك، وأن الدولة تعطينا تفاصيل، تعطينا شو صار بالضبط، تفهمنا شنو، وتعمل وحدها معناها اللجان والحلول، يعني من غير ما تصير تحركات. فصار تحركات استثنائيه، ممكن كانت الاكبر في في في تونس من 2011 لليوم. اللي نقولوه هو اذا كانت دوله عملت لجنه اعطينا نتائج اللجنه. هو هي اللجنه كانت في سياق فيه زخم، معناها ما تكونش وكانها اللجنه كانت لدار الرماد على العيون. اليوم من اجل المصداقيه تجاه المواطنين، وجابس مجالك متعب، ودليل هو رفع معناه الشعار اللي كان موحد في زيارة رئيس الجمهورية، كانت الناس كلها ما زالت على نفس الحماس وما زالت على نفس الموقف وما زالت على نفس الشعار. اليوم ضرورة يعني احترام الناس وللحد الأدنى متاع المصداقية كشف على نتائج اللجنة، عمل اللجنة. نحن متأكدين أنها هي معناها كانت متناسقة مع الخيارات الشعبية، وأن يكون فما كلام واضح. الكلام المبهم في الفاز اللي أنا شفنا في صفحة رئاسة الجمهورية قال الوحدات ستفكك في استراتيجية واضحة، نحب نشوف الاستراتيجية الواضحة هذه، وهذا يظل أبسط حاجة من للمواطنين حقهم على دولتهم أن تعطيهم معنا مسائل واضحة ورؤية واضحة. وخاصة كما قلت أن حالة الغضب وحالة التعب ما زالت متواصلة فيها.
2: واضح خير الدين، شكرا على تدخلك معنا. ما زلنا احنا باش نواصلوا معكم ابرز الاخبار والمستجدات في فقرتنا لو غران ريكاب. بعد شويه باش نحكيوا على جامعه العامه للتعليم الثانوي اللي تقول لا للترهيب النقابي ولن نقبل بالضغط على المدرسين. تكتشفوا معنا بعد شويه بقيه التفاصيل والمعطيات، لكن قبل هذا نسمع معكم اغنيه بعد نكملوا معكم بقيه اخبارنا لليوم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نصف النهار 21 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم فقرة لجرون ريكاب، مازلنا مواصلين معاكم بقية الملفات واخبارنا اليوم. باش نحكيه على جامعة التعليم الثانوي اللي قالت لا للترهيب النقابي ولن نقبل بالضغط على المدرسين. الجامعة العامة للتعليم الثانوي أعربت في بيان صادر يوم 12 أوت 2026 عن انشغالها الشديد إزاء ما وصفته بتصاعد سياسة وزارة التربية في التضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين. احنا حاضر معانا سي محمد الصافي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي. سي محمد اهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: اهلا وسهلا، تحية لك ولكل مستمعي ديوان الشام ولكل متابعيكم.
3: شكرا سي محمد ويعطيك الصحة وعيشك على قبولك التدخل معانا. سي محمد كان نبدأو ديريكت، نسألك شنو اللي دفع النقابة تو الاصدار البيان هذا في التوقيت هذا واحنا خاصة على ابواب عودة مدرسية تو؟
4: هو بالفعل نحن على أبواب عودة مدرسية، وكما تفضلت أنت وعنوان تقريبا الكبير بالنسبة لهذا البيان لا لاستهداف النقابيين، وأنه النهج اللي اتخذته سلطة الإشراف في هرسلة النقابيين. وخليني نذكر مباشرة أنه زميلنا في حالة تقديم محسن عبد الله، معناها عضو فرع جامعي بجهة قفصة، سيكون سيمثل أمام السيد وكيل الجمهورية يوم الاثنين على خلفية معناها خلاف في مستوى توزيعية المؤسسات التربوية وعدم تشريك الطرف الاجتماعي. السيد المندوب الجهوي بقفصة ارتأى أن يتقدم بشكوى في الغرض، وأحيل زميلنا على التحقيق في إحدى مراكز الأمن، وبطبيعة الحال تم تقديمه إلى وكيل أو سيتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية. احنا نقول وإضافة إلى هذا أن زميلنا محسن عبدالله يوم 21 أوت سيكون معناها في مجلس تأديب بوزارة التربية على نفس الخلفية، وهذا فيه تعدي صارخ على كل من يمثل الأساتذة، علما وأننا نحن عبرنا في أكثر من مناسبة على أنه هناك نهج اتخذته سلطة الإشراف والسلطة بشكل عام لضرب العمل النقابي والحد من حرية النقابيين في الدفاع عن منظورهم. والمسألة هي تتعلق بشأن تربوي في الصميم في علاقة بمؤسستين تربويتين زوز معاهد متجاورين، معهد أبو القاسم الشابي ومعهد حي الشباب. الوزارة ارتأت، وهذا موضوع قديم معناها تم إحياؤه في هذه الفترة لا ندري لأي سبب، وأنه سيتم نقل معناها مع 380 تلميذ مع المدرسين من مؤسسة تربوية إلى مؤسسة أخرى لغاية وهي أن نخصص مؤسسة بعينها لتكون معهد رياضة، وهذا بطبيعة الحال لم يتم الاتفاق بشأنه. ونحن دعونا منذ تقريبا سنتين عندما طرح هذا الموضوع مع وزارة الشباب والرياضة ومع وزارة التربية على أن يكون هناك تروي للمضي نحو أي قرار، لأن المسألة معقدة جدا، وإحنا نعرف أن البنية التحتية سواء للمؤسسة التي ستستقبل معناها 380 تلميذ بشعب مختلفة هي في حد ذاتها معناها تعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى البنية التحتية. اليوم يتم التنكيل بالزميلات والزملاء، والسيد الوالي

0: كذا وترهيب كل أسلاك التربية راهي لن تسمينا. ومن يعتقد بأننا في حالة وهن خلينا نقولها بصوت مرتفع أن الاتحاد يتعافى وأن تاريخنا وإرثنا النضالي نحن كقطاع تعليم ثانوي وكمنظمة عتيدة بتاريخها معناتها اللي معناها وصل لثمانين عام لا أظن أنه طرف معناها من الأطراف قادر بشكوى كيدية أنه سيثنينا عن معناها دفاعنا عن منظورينا ودفاعنا عن المؤسسة العمومية. هذا جزء معناها في مستوى أول في علاقة بالبيان الذي صدر يوم 12 أوت، ولكن هناك أيضا نقاط أخرى في علاقة بالأساس بتفرد سلطة الإشراف بالشأن التربوي. للعام الثاني على التوالي يتم إقصاء الطرف الاجتماعي في علاقة بحركة النقل، وآخرها ما صدر بالنسبة للتعليم الثانوي الحركة النظامية وحتى اللجان الإدارية المتناصفة لا نجد إمضاءها على هذه الوثيقة، وهذا مخالف ومنافي للقانون. وآخرها بالتعليم الأساسي صدرت نتائج الحالات الإنسانية دون تشريك الطرف الاجتماعي، وكأن الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، والحال نحن أهل الدار ونحن أدرى بشعابها وأدرى بالوضعيات الإنسانية اللي يعيشها أبناء هذا القطاع. اليوم ما تتشدق به سلطة الإشراف في علاقة بالوضع التربوي هو الترويج اللي سمعناه على امتداد معناها سنوات الرقمنة، وكأن الرقمنة هي الحل السحري للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التربوية. نحن لسنا ضد الرقمنة وهذا معروف وأكدناه في بياناتنا، ولكن أن يصبح مشروع الرقمنة بمغالطات معناها ما فتئت سلطة الإشراف ترددها أنه سيكون العمل بهذه المنصة يوم 3 أوت، ومن بعد اتضح أنه المنصة ليست جاهزة، علما وأنه ما هيش أول منصة هذه معناها تدعو إليها وزارة التربية، هي أكثر من مرة في كل مرة ربما لتلهية الرأي العام عن المشاكل الحقيقية بالنسبة إلى المؤسسات التربوية. هناك ما نسميه البالونات الفارغة والخاوية هي في الحديث عن منصات، وأن هذه المنصات ستتكفل بتوجيه التلاميذ بتحديد جداول الأوقات وغيرها من المسائل. اليوم الأولياء أبنائهم اللي انتقلوا من التعليم الأساسي إلى التعليم الإعدادي إلى حد الآن لن تصدر بعض نتائج هذا التوجيه للمؤسسات التربوية الإعدادية. الأمر ذاته عالق في عديد المسائل، وهذاك علاش نقولها بصوت مرتفع. كان الأولى بوزارة التربية وبوزارة الشباب والرياضة أن تدعو الطرف الاجتماعي، لأنه هو القادر معناها على أن يلم بالإشكاليات العالقة في علاقة بهذه المسائل. كي نحكيه أحنا على رقمنة معناها الإدارة، وهذا مطلب معناها نرفعه جميعا، أعطيني أنا في علاقة بجداول الأوقات أن تكون المسألة مسألة معناها وكأنها مسألة ميكانيكية، راهو عنا حالات إنسانية، عنا وضعيات اجتماعية، ويفترض أنه سلطة الإشراف لا تتعامل مع الأساتذة بأنهم أرقام، وأنها تدعو فقط إلى بناء منصة جديدة يراد من ورائها الحديث عن إنجازات، وهي في الحقيقة إنجازات وهمية لا تمت بصلة للواقع الذي نعيشه، لأنه واقع متهرئ، واقع متردي على جميع الأصعدة.
1: نقطة الضغط وترهيب النقابي، شنو الإجراءات توا اللي طالبوا بها باش يعني الوقف اللي تعتبروه هذا كله تجاوزات؟
0: احنا بالنسبة لنا أولا النقابي هذا حق راه اكتسبناه عبر صراعات وعبر نضالات، ومعناها واللي يعتقد أنه اليوم معناها إقصاء الطرف الاجتماعي هو ضرب لمنظمة عتيدة في حجم الاتحاد. وخليني نذكر حتى بالنسبة إلى دور الاتحاد عام 58، راهو كي كنا نحكيه على المرحوم محمود المسعدي الأمين العام المساعد، معناها قدم مشروع في علاقة بمشروع هو نابع من رؤية نقابية للوضع التربوي، والناس كل تعرف أنه هذا المشروع لا يمكن أن نمحو هذا التاريخ، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور هذه المنظمة في المسألة التربوية. اليوم حتى الإعلان عن بالأمس عن تركيبة المجلس الأعلى للتربية، معناها هو ما حدث حولها من لغط ومن حديث ومن جماعة تروج لهذا وجماعة أخرى تروج لذاك، ونحن ما زلنا نحمل هذه العقلية القبلية في العلاقة بال

0: أفراد مع احترامنا للذوات، خلينا نقوله راهو الحل بالنسبة لنا العودة إلى طاولة المفاوضات، الحل بالنسبة إلينا هو الحوار، الحل بالنسبة إلينا هو تجنب مثل هذه الشكايات الكيدية التي يراد منها ضرب حق العمل النقابي وترهيب الأساتذة. نقول راه ربما البعض قد يشعر بالخوف، ولكن هناك عقيدة راسخة فينا نحن كنقابيين وراسخة في كل مناضلات ومناضلي أسلاك التربية لن نحيد عنها. صحيح أن الاتحاد مر بفترة عصيبة، ولكن هذه الفترة لن تدوم، لأنني كما قلت بدأت هذه المنظمة تتعافى، وتوتير الأجواء والمناخ معناها قبل العودة المدرسية كما تفضلت أنت، هذا إصدار هذا البيان قبل العودة المدرسية هذا أمر مشروع جدا أمام تعنت الوزارة وأمام التفاف الوزارة على الاتفاقيات. ما بلغنا من أنداء عن ضغوطات على الأهرامات، عن اكتظاظ داخل المؤسسات التربوية، عن تشريد الزملاء والزملاء، عن أنه بالأمس مثلا أعطي مثال أن زملائنا المعترضين على الحركة النظامية في علاقة باحتساب المجموع متاعهم، يعني حتى مسؤول من الموارد البشرية خرج باش يحكي مع زملائنا وهما طوابير أمام معناها هذا المبنى. هذا فيه مس من كرامة المربي، فيه تعدي على حقوقنا، وهذاك علاش نحن دعونا وندعو وسندعو زميلاتنا وزملائنا إلى مزيد توحيد الصفوف للدفاع عن هذا الحق المسلوب.
1: بايسي محمد، عموما أنت قلت أنه الحل هو الحوار، الحل يتمثل في الحوار. تولي ورد في البيان سي محمد يمثل موقف احتجاجي ظرفي، وإلا النقابة تتجاه نحو خطوات أخرى إذا كان مستجابت، إذا كان ما السلطة ما استجابتش عفوا المطالبكم
0: بطبع الحال معناها
1: اي به. وشنية طبيعة الخطوات هذه سي محمد اذا كان موجودة طبعا مستقبليا؟
0: نحن اولا في تواصل وفي متابعة للشأن النقابي في كل الجهات.
1: سي محمد سامحني الصوت مش واضح برشا، لو كان تمشي الريزو طايح، لو كان تمشي البلاسة اخرى يكون فيها الريزو احسن.
0: واضح ولا لا؟ الو
1: تجرب تكلم سي محمد مريك سي محمد.
0: قلت لك بالنسبة للخطوات والأشكال النضالية التي سنتبعها، قلت راهو احنا كهيئة إدارية قطاعية في اتصال معناها دائم، معناها راهو عنا علم بأنه مثلا في بعض الجهات معناها وقع هرسلة حتى مديرين مؤسسات تربوية أنه مندوبين جهويين يطلبوا من مدير أو من مديرين باش يفتحوا فضاء المؤسسة التربوية لمهرجانات، وهذا يتنافى مع المناشير. معناها كي مدير يرفض المندوب يقول له جيب المفتاح متاع المؤسسة تقول عليه يخدم، معناها عنده في حظيرة. معناها وصلنا لهالدرجة معناها من التطاول ومن معناها ترهيب الأساتذة بأنه كأنه يخدم فيه هو. راهو احنا بالنسبة إلى مدير كأي أستاذ معناها هناك إجراءات قانونية، إذا كنا مخالفين للقوانين وللمناشير ثم معناها إجراءات كاملة تتم بها. قلت أن الوضع في كل تقريبا الجهات هو على نفس الدرجة، في علاقة كما ذكرت بالأهرامات، في علاقة بإثقال كاهل الزملاء بساعات إضافية، في علاقة بالزيادة عن النصاب، معناها هذا راهو يتنافى مع الاتفاقيات التي أبرمت بعد نضالات طويلة على امتداد عقود بين الطرف الاجتماعي والوزارة. وخلينا نذكره احنا ما في هداف انه معناها عنا اتفاق معناها متروك تقريبا على مازال على الطاولة السيد الوزير، وهو اتفاق 23 ماي 2023، الى يوم الناس هذا مازال معناها محل دراسة ومحل متابعة من السيد الوزير، وهو كلام ولم نجد معناها تجسيد لهذه الاتفاقية. قلت بالنسبة إلينا هناك تشاور، ويوم الاثنين سنلتقي مجموعة من النقابيين معناها بالنسبة يمثلون قطاع التعليم الثانوي إسنادا لزميلنا محسن عبد الله، وسندعو معناها بطلب إلى عقد هيئة إدارية، والهيئة الإدارية هي التي سيكون لها ما تطوراتها وتمثلها للأشكال النضالية للفترة القادمة أمام هذه الإجراءات التعسفية، أمام هذا التنكيل، أمام السعي الممنهج لضرب الحق النقابي، أمام الالتفاف على الاتفاقيات في علاقة بساعات العمل وفي علاقة بالحالات الإنسانية، وفي علاقة أيضا بالاتفاقيات التي لم تنجز إلى حد الآن ولم يتم تفعيلها.
1: واضح سي محمد، شكرا لك مرة أخرى على قبولك التدخل معنا، وشكرا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرة لوغرون ريكاب، بعد شوية باش نحكيه على ليبيا اللي عادت للأسف إلى واجهة توتر، شكون يستهدف منشآت الطاقة وإلى أين يتجه المشهد. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الصحفي الخبير في الشأن الليبي سمير الجراية، شنو التفاصيل تكتشفوها معنا بعد الفصل.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: نصف النهار وثمانية وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم فقرة لجرون ريكاب، ومازلنا مواصلين معاكم بقية الملفات واخبارنا. اليوم باش نحكي توا على ليبيا، كما قلنا لعادة الأسف إلى واجهة التوتر، شكون اللي يستهدف منشآت الطاقة وين يتجه المشهد. احنا حاضر معنا عبر الهاتف الصحفي الخبير في الشأن الليبي سمير الجراية. سمير أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ديوان
3: فام. شكرا سي سمير وشكرا على قبولك التدخل معنا عبر الهاتف. سي سمير، لو ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع، شنو أسباب تصعيد الأمن ذي الأخير في ليبيا، وهل ينظر الأحداث هذه بعودة الصراع مجددا ولا شنو؟
4: أكيد أنه عودة الصراع بهذه الطريقة استهداف لمنشآت حساسة، منشآت الإسفاق الجوية، خزانات الإسفاق وشركة الكهرباء، المؤسسات الحيوية في المنطقة تنظر بعودة الصراع بشكل آخر أكثر خطورة، يهدد الاستقرار خاصة في المنطقة الغربية، منطقة الساحل الغربي، وله انعكاسات خطيرة على الاستقرار في المنطقة هذه. والأكيد أنه له تداعيات سياسية أو أسباب سياسية بالأساس، ومرتبط بعدة عوامل أخرى اقتصادية وسياسية وعسكرية في ليبيا ككل، وينظر إليه كتصعيد آخر لمحاولات فرض توازنات سياسية جديدة وتموقعات عسكرية بهدف فرض رؤية للمستقبل السياسي الذي بدأ يتطور في ليبيا من خلال المبادرات السياسية في المنطقة.
3: واضح سي سمير، يعني نجم تو نقولوا انه منشآت النفط والطاقة ولات ورقة ضغط في الصراع الليبي، وشنو تداعيات الشيء هذا على الاقتصاد حاليا؟ يعني
4: في الحقيقة هو استهداف الخزان في نصف الزاوية يعتبر استهداف لمنشآت الطاقة الكبرى في ليبيا. هذا الخزان رغم أهميته فهو لا يقدم إلا تقريبا 10% من حاجيات المنطقة، وخاصة المنطقة الغربية فقط، يعني لا يعتبر كمنشأة نفطية أو منشأة للطاقة كبرى في ليبيا مثل الحقول، حقل الشرار النفطي، أو الاستهدافات التي حدثت منذ سنوات يعني في منطقة الهلال النفطي وإغلاق الحقول النفطية بما يؤثر على إيرادات النفط والإنتاج وغير ذلك. هو استهداف كرسائل سياسية، أنا في تقديري وفي تحليلي إنه مرتبط ببعث رسائل سياسية للأطراف المتصارعة سياسيا، بمعنى أنه هناك أطراف في المنطقة الغربية تريد أو أطراف حتى في المنطقة ككل سواء إقليميا أو محليا في كل ليبيا أو حتى خارجيا تريد إرسال رسائل بأن المنطقة الغربية غير مستقرة، وأن حكومة الدبيبة لا تستطيع أو فشلت في تحقيق الأمل والاستقرار في كل منطقة الساحل الغربي، وبالتالي هي لا تستطيع أن تكون المفاوض الأول باسم المنطقة في مبادرات مثل مبادرة مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مثلا. وهذه المبادرة التي معناها وللصدفة توقفت، يعني الاجتماع الأخير كان مقرر في تونس منذ يومين أجل لأسباب غير معروفة، ولكن حسب تحليلاتنا لأن المسار كان ماشي في اتجاه معين لتوحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب وإنشاء أو وضع حكومة واحدة موحدة لكل ليبيا بمشاركة ممثلين عن حفتر وممثلين عن حكومة الدبيبة. ولكن الآن تحدث فجأة هذه الأحداث غير المتوقعة، غير المتوقع نقول هنا أن المنطقة منطقة الزاوية وكل المنطقة الغربية حدثت فيها منذ سنوات وتحدث باستمرار الاشتباكات والمشاكل الأمنية وعدم الاستقرار الأمني والعسكري إلى غير ذلك، ولكن لم تحدث بهذه الطريقة لأسباب اشتباكات بين الميليشيات والتشكيلات المسلحة وعصابات التهريب، تهريب البشر والمخدرات وتهريب النفط وغير ذلك. ولكن الآن واضح لنا نحن كمتابعين ومحللين الشأن بأن هذا الاستهداف الأخير هو استهداف السياسي لإرساء رسائل واضحة للمشرفين على المبادرات السياسية الأخيرة بأن المنطقة الغربية غير مستقرة ويجب فرض مفاوضين آخرين أو لفرض من يتحكم في سيوط اللعبة السياسية في المنطقة الغربية.
3: يعني سي سمير للأسف تو نجم نقوله أنه التحركات الدولية والأممية الكسر جمود سياسي وتوحيد مؤسسات الدولة أصبح من الصعب.
4: وليس من الصعب, ودائما ما كان صعبا وصعب جدا. المفاوضات نعرف أن كل المبادرات الأممية أو الإقليمية أو الدولية كلها فشلت على امتداد أكثر من 10 سنوات. فقط أن هذه المبادرة الأخيرة لمسعد بولس تحدثنا عليها كثيرا منذ شهرين تبدو الأقرب إلى أو وصلت إلى مرحلة لم تصلها أي المبادرات, أي من المبادرات السابقة في اتجاه توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيد السلطة التنفيذية. ولكن الآن من يرسل بهذه الرسائل يريد أن يقول بأن التوحيد بهذه الطريقة أو بهذه المبادرة غير مقبول ويجب التوسيع دائرة المفاوضات ودائرة المشاركين في هذه المفاوضات لفرض واقع سياسي جديد.
3: واضح سي سمير, شكرا على قبولك التدخل معنا عبر الهاتف, شكرا على كل هذه المعلومات والمعطيات والتفاصيل. احنا مازلنا طبعا مواصلين معكم بقية الملفات والفقرات, ومباشرة توا باش نمشيو لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة معي أنا نور الفارسي, باش نحكيو على تحويلات التونسيين بالخارج اللي تواصل تسجيل نسق تصاعدي حيث تجاوزت 5.3 مليارات دينار حتى هذا الموفى جويليا 2026 مقابل 5.04 مليارات دينار خلال فترة نفسها من 2025, يعني بزيادة فاقت 261 مليون دينار أي بنسبة 5.18%. ويقدر عدد التونسيين المقيمين بالخارج بحوالي 2 مليون تونسي أغلبهم في أوروبا وخاصة في فرنسا, وتساهم تحويلاتهم في دعم تدفقات العملة الصعبة وتعزيز موارد تونس من النقد الأجنبي. في الإطار هذا اتصلنا بالخبير الاقتصادي قيس الفقي وسألناه تحويلات التونسيين بالخارج اللي تجاوزت 5.3 مليار دولار عفوا إلى موفى جويليا, شنو يقول لنا الرقم هذا على الدور اللي أصبحت تلعبه الجالية التونسية في الاقتصاد الوطني؟ نسمو أكثر شنو قال.
1: تحويلات التونسيين بالخارج تجاوزت 5.3 مليار دينار إلى موفى جويليا 2026. هذا الرقم يعكس بوضوح الدور المتزايد اللي أصبحت تلعبه الجالية التونسية في الاقتصاد الوطني وخاصة في توفير العملة الصعبة. إذا قارنا هذا الرقم بسنة 2010 حيث كانت التحويلات ما تفوتش 2.9 مليار دينار, نلاحظ أن ثم تطور كبير وكبير ياسر في السنوات الأخيرة, وهذا التطور يعود خاصة ارتفاع عدد التونسيين بالخارج وإنما أيضا إلى تغيير تركيبة الجالية من حيث المستوى التعليمي والمهني. فاليوم لدينا العديد من الأطباء والمهندسين والصيادلة والأساتذة الجامعيين والإطارات العليا اللي هم زادة يعملوا في بلدان ذات مستويات وأجور مرتفعة, وبالتالي قدرتهم على الادخار والتحويل ولات أكبر. بمعنى أن تونس أصبحت لا تصدر فقط اليد العاملة, ما تصدر أيضا الكفاءات والخبرات متاحة.
3: أما بالنسبة لمداخيل العمل والعائدات السياحية, واصلت تحويلات التونسيين بالخارج تصدرها حيث بلغت 5.3 مليار دينار إلى موفى جويليا 2026 مقابل 4.36 مليار دينار من العائدات السياحية أي بفارق ما يقارب 940 مليون دينار لفائدة التحويلات. وبذلك مثلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج حوالي 55% من مجموع مداخيل العمل والعائدات السياحية مقابل حوالي 45% للسياحة. ورغم أهمية هذه التدفقات في توفير العملة الصعبة, فأنا واجد خلال إضراب البنوك في جوان 2026 بعض الصعوبات خاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج, حيث تم تسجيل مشاكل في إجراء بعض التحويلات أو فك تجميدها بسبب غياب الموظفين القادرين على التدخل عند حدوث إشكال. في نفس الوقت أشار الخبير الاقتصادي قيس الفقي على ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة واستغلال الأماكن الأثرية, ودعا الجالية التونسية بالخارج للترويج المنتجات والأسواق المحلية. نسمع أكثر شنو قال.
1: في الوقت نفسه يجب نؤكد كذلك أن السياحة اللي هي ولات أقل شوية من التحويلات التونسيين بالخارج في المداخل متاعها، لكنها تبقى مورد مهم ياسر للعملة الصعبة. أنا في ظني أن مش المشكلة في التحويلات التونسيين بالخارج، لكن مشكلة في مردودية السياحة التونسية اللي هي غير مستغلة بشكل كافي، خاصة في المجال التاريخي والثقافي. مثل عنا برشا مواقع أثرية ومتاحف ومدن تاريخية اللي احنا نجمو نستغلوها برشا. أنا كي نمشي ديما نسأل، نوري العباد قصر الجم مثلا، نقول لهم تعرفوش هذا وين جم؟ يعرفوا روما ما يعرفوش قصر الجم، يعني ثم ديفيسيت شوية في ناحية الاتصال اللي نجمو نخدموا عليه ونحسنوا السياحة في تونس. في رأيي زادة يكون يجب أن يكون التونسي بالخارج مستثمر ومروج للسياحة التونسية، فالجالية التونسية موجودة في مختلف الأسواق العالمية، وتعرف هذه الأسواق بعلاقات، عند علاقات مهنية وتجارية وشبكات واسعة. يمكن أن تكون الجالية التونسية تلعب دور مهم في تعريف المنتجات التونسية وتشجيع الاستثمار وفتح الأسواق أمام الشركات.
3: من جهة أخرى، تطرح زيادة المتواصلة في تحويلات التونسيين بالخارج سؤال حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل هذه التدفقات المالية إلى استثمارات منجة. فوفق البنك الإفريقي للتنمية، ظل استثمار ضعيف في تونس خلال سنة 2025 في وقت وصلت فيه تحويلات التونسيين بالخارج الارتفاع، هو اللي يطرح تحدي أمام تونس الاستفادة أكثر من أموال الجالية وتوجيهها نحو الاستثمار وخلق الثروة وموارد الشغل. وأشار خبير الاقتصادي قيس الفقي إلى مزايا استثمار الجالية التونسية ودعا هم إلى إنشاء مشاريع واستغلال اليد العاملة المحلية. نسمع أكثر شنو قال.
1: في نفس الوقت يجب أن نشجع التونسيين بالخارج على إحداث شركات ومشاريع في تونس اللي هي تعاون مشاريعها بالخارج، خاصة من ناحية اليد العاملة. تعرفوا اليد العاملة بالخارج تكلف برشا، دونك يجمو في العديد من الميادين تونسيين بالخارج يعملوا شركات نتاع سوتريتونس في تونس اللي نحسنوا بها المردودية والاستثمار في البلاد التونسية، وهذاك تربح تونس ويربح هو كمستثمر تونسي العايش البرة، ونحقق كذلك عائدات مهمة بالنسبة للبلاد التونسية.
3: هذا كان موضوعنا اليوم لفقرة بالأرقام اللي كان من إنجاز الزميلة المدربة شيماء الحزي. احنا أكيد باش نكملوا ونواصلوا معكم بقية فقراتنا لساعتنا الثانية. خليكم مع موعد الأخبار في موجز لأهم المستجدات.
2: هنا تونس

0: Publicité.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجازوة الواحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. دورة إعادة التوجيه الجامعي تنطلق اليوم لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة كرم التليلي يقول إن العلامات الأولية ظاهرة على الأغنام والماعز النافقة بمنطقة المزيرعة التابعة لمعتمدية المتلوي تشير لاحتمال إصابتها بالتسمم المعوي في انتظار نتائج التحاليل المخبرية لتحديد السبب الحقيقي للنفوق. وشهدت المنطقة المذكورة نفوقا جماعيا ومفاجئا لعدد كبير من الأغنام والماعز وصل إلى 60 رأس، وأوضح أن المعاينات الأولية والتشريح أظهر علامات الإصابة بما يعرف لدى الفلاحين ببومريرا وهو الاسم الشعبي للتسمم المعوي، مرجحا أن يكون النفوق ناجما عن شرب مياه ملوثة أو التغيير المفاجئ في نوعية الأعلاف أو النظام الغذائي للحيوانات. إلى الشأن الدولي، مقتل 38 شخصا إثر زلزال بلغت قوته 7.7 درجات وعشرات من الهزات الارتدادية التي ضربت السواحل الشرقية لأندونيسيا. وزارة الصحة بقطاع غزة تعلن خروج 22 محطة أكسجين من الخدمة محذرة من تعطل المحطات المتبقية بسبب استنزاف طاقتها التشغيلية ونقص قطع الغيار في ظل الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال. وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا من ملاوي ونيجيريا وأثيوبيا تطالب بسداد جانب من 18 مليون دولار أنفقتها على عمليات إعادة وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين هذا العام في إنفاق وصفه مسؤولون بأنه لم يكن مدرجا في الميزانية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.1.
0: جوك موسيقى، تسمع راب بوب روك بلوز.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: الماضي ساعة وعشرة دقائق مازلنا مواصلين معكم هنا تونس كالعادة باش نحكيو على أبرز المشاريع العمومية المعطلة في أولى فقراتنا للساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات
1: في فقرة في الجهات اليوم باش نهزوكم لمنطقة سيدي حسين. حاضر معنا نائب في البرلمان عبر الهاتف عادل ضياف. سي عادل مرحبا بك وشكرا على قبولك التدخل معنا.
2: وبيك مرحبا بكم ومرحبا بديوان فام وكل مستمعيك.
1: يعيشك سي عادل. احنا كل يوم سبت وحد سي عادل نحكيه او نوصله نحاوله انه نوصله صوت اهالينا وناسنا في مختلف ولايات الجمهورية ونطرحه جملة من المشاريع المعطلة او المتعثرة والمشاريع اللي ما انطلقتش او وعود في علاقة بالمشاريع هذه, وفي كل مرة نختار وجهة من جهات. اليوم باش نحكيه على منطقة سيدي حسين وانت نايب على المنطقة سي عادل, نحب ناخذ من عندك اخر تفاصيل والمعطيات وخلينا نقولوا ابرز المشاريع اللي نادى بها اهالينا في منطقة سيدي حسين واللي مازالت خلينا نقولوا حولها عديد من الإشكاليات اليوم. تفضل سي عادل.
2: شكرا. بالنسبة للمعطلين سيدي حسين, إذا كان مش نحكوا عن مشاريع المعطلة هي متعددة, يعني تقريبا ثم 28 مشروع معناتها معطل وفيه اللي مبرمج ولكن نزاله مبدأوش فيه ولكن فيه المعطل, لكن ثم مشاريع معناتها تعطلت وتكرر التعطل متاعها ما نعرفش الأسباب, متعددة ومتشاركة. كما مثال كي ناخذ وزارة الشباب والرياضة, عندنا مركب الشباب والرياضي بحي 20 مارس هذية يعني 12 سنة تأخير, معناته تسمى معناتها يعني مدة طويلة ياسر, لأن يعني المشروع هذية تمت البرمجة نتاعه سنة 2014, كان معناتها ضمن برنامج تهذيب الأحياء وإدماجها خاصة الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة, وكان وقتها تكلفة المشروع 4 مليارات و600, ثم بطول الزمن أصبحت 5 مليارات و900, يعني شوف التكلفة قاعدة تزيد. وعليش تعطل المشروع واللي هو كان بتمويل وإنجاز وكالة التهذيب والتجديد العمراني, يعني تعطل لأنه وقت اللي بدأوا الأشغال في سبتمبر 2021 توقفت على خاطر القوة أثار في الموقع, والأثار هذه محد التراث بموجبها أوقف يعني الأشغال, وإلى أن معناتها وفات المدة متاع إنجاز المشروع والفلوس كانت باش تضيع. يعني عملت أنا محاولات مع ماري اللي هي وكالة التهذيب والتجديد العمراني ورجعت العلاقة مع بلدية سيدي حسين, ربطت العلاقة وعاودوا رجعوا زاروا المكان وحافظنا على الفلوس هذيك, ولكن إلى حد هذه اللحظة تمت زيارة في سنة 2024 لكافة يعني الهياكل, ولكن المشروع مازال ما انطلقش. المطلوب شنو هو؟ المطلوب هو أنه المعهد الوطني للتراث يلزمه يرجع ويقوم بعملية المسح للموقع من معناتها من جديد, ويمدها لوكالة التهذيب والتجديد العمراني والبلدية سيدي حسين اللي هو بدوره يلزم يجدد الدراسة, لأنه هم قالوا له شنو ابعد 10 متر على الموقع الأثري هذايا وتنجم تعمل المشروع نتاعك. يعني تصوروا أنت مشروع 12 سنة معطل, يلزم وكالة التهذيب تتحرك وتحين الدراسة وتحدد المداخل والمخارج نتاع المركب هذي, لأن الناس هذوما محتاجين تعرف احنا باش نقاوموا في الأحياء الشعبية في الجريمة وفي العنف وفي المخدرات كلها تقاوموا فيها بالرياضة وبالثقافة. إذا كان هذوما ما نخلوهمش يلعبوا الدور نتاعهم وما نعطوهمش يعني القيمة اللازمة, معناتها احنا عندنا انقطاعات توصل 700 تلميذ في العام, رانا مش نمشوا يعني الجيل ممكن تعم فيه الجريمة وتعم فيه يعني السلوكات المحفوفة بالمخاطر. هذا المشروع الأولاني.
1: واضح سعاد الوصل.
2: عندنا مشروع ثاني زاد يرجع بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان واللي هو يعني قنطرة الجيارة. هذا مشروع حتى هو تعطل, يعني بديته بلدية سيدي حسين من 2018 وخصصت مبلغ 1.2 مليار, ولكن المكان ما كانش معناتها حسن الاختيار نتاع المكان, ما كان جيد ومعناتها ضيق, المكان ضيق ومهدد معناتها بالانهيار. تبدل البرنامج يعني وزادت القيمه نتاع المشروع وصلت لل 4 مليارات و800 مليون, ونشوفوا احنا من 2018 الى حد هذه اللحظه وين بدات الاشغال, تعرفوا ثم الأديب الله يرحمه مصطفى الفارسي يقول القنطرة هي الحياة. القنطرة هذه معناتها مش تفك العزلة متاع أحياء الجيارة العليا، لأن الامتداد السكاني والتوسع العمراني خلى يعني أحياء كاملة في قرابة 40 ألف ساكن معزولة على المحيط متاح.
1: شنو ما الأحياء هذوما سمحني سي عادل؟
2: هذوما أحياء حي الأنس وحي المستير وحي الجيال معناتها البناجي وحي المزوغي يعني وحي البلسود وحي السعفي، هذوما كل أحياء ذات كثافة سكانية عالية ولكن معزولين تلمذتهم وولادا ما عندهمش النقل الكافي باش يتنقلوا، لأن الكار ما تطلعش على القنطرة اللي موجودة تو اللي هي في الأصل ممشى ما هيش قنطرة، وكذلك النقل الجماعي الحضري زاد كيف كيف. ومعناتها الاختيار متاع المكان ما كانش فيه التنسيق اللازم، رغم أنه الميزانية زادوا فيها هما وصلت تو معناتها ل 400 مليون، لكن اختيار المكان ما صارش فيه التنسيق لأنه تعرضنا لإشكاليات. الإشكالية الأولى تو المشروع متعطل، اولا لانه المقاول طلب زياده في الفلوس، قال لك لانه الاسعار ارتفعت والمواد البناء اسعار ارتفعت، ولذا تم يعني طلب جديد ومعناتها هذه تعطيل جديد. وكذلك تم شبكات، تم شبكات نتاع الغاز الطبيعي اللي ما انتبهولوش من الاول، وتو انا امس اتصلت مباشره بالسيده رئيسه الاقليم مشكوره، وهي قاعده اجراءات من اجل تحويل هالشبكات هذه نتاع الغاز باش تسهل يعني بناء هلا القنطرة هذه. ثم إشكال آخر هو الأتربة اللي مش يجيبوها وبش يكدسوها للرومبلي هذا، ثم نوعية معينة يجب يستعملوها، هذه كتابة فيها إشكالية، إشكالية معناتها زادت عطلة المشروع. هذا معناتها تشوف هذوما زود مشاريع مهمين، واحد يعني تشوف بش ينقص علينا مشاكل الإجرام والعنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والهجرة غير شرعية، وواحد شيء يفك العزلة على أحياء معناتها كاملة ويخليها مرتبطة ومتواصلة بمحيطها الطبيعي الموجود حوله.
1: واضح سعاد. وشو من المشاريع الأخرى الثانوية لأقل أهمية من زوز مشاريع اللي قلتهم الأهم توا؟
2: عنا عدة مشاريع، عنا في التجهيز 4 في الشباب والرياضة، 4 في البيئة، 2 الفلاحة، 3 التربية، 4 المرأة، 2 الداخلية، 3 المالية، 1 السكاعة، 1 النقل، 1 والشؤون الاجتماعية، 1 شؤون ثقافية، 1 والصحة، 1. أنا مش نعطيك أنا معناتها بإيجاز، يعني مثلا في وزارة المالية عندنا القباضة المالية ترصدت الأموال ويلزم في 2026 تتم الدراسات والرفع التيموغرافي لتو ما صارش. وزارة البيئة عندنا المنطقة السقوية بالمياه المعالجة لتو ما تمت رغم اللي الدراسات وقعت. عندنا بالنسبة لوزارة الداخلية منطقة الأمن الوطني اللي تبرمجت لها 4 مليارات والتو ما بديتش الأشغال. عندنا بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة زادت الشباب بيرين، هذه تعطلت تو 4 سنوات وخصصوا لها 500 مليون منذ 4 سنوات باش تدخل في الجيل الثاني. وبيرين هذه منطقة معناتها عمادة تفتقر لجل معناتها الفضاءات الثقافية والشبابية، ثم دار شباب قديمة يعني ما فيهاش حتى المؤهلات باش تجبد الشباب نتاع العماد. عندنا في وزارة التربية عندنا المطعم المركزي اللي هو متعطل واللي هو معناتها مشروع ممول في إطار التعاون التونسي الإيطالي، يعني هذايا لامي برنامج لامي خصص له ميزانية لكن التو ما صارش منه رغم اللي العقار موجود. عندنا زاد إحداث مدارس ابتدائية من 2018 في تقاسيم احنا مديناها بها، وانا وفرت لهم قطعة ارض عن طريق بلدية سيد حسين، والتو معناتها نستنوا في تقسيم كايز المبروكة وتقسيم النور، هذوما اماكن مش يمتصوا الاكتظاظ الموجود في المنطقة. عندنا قرابة يعني نسبة 30، احنا 30 هو معدل الكثافة في منطقة سيد حسين، كثافة تلامذة معناتها في القسم، وهذا اعلى مستوى على مستوى تونس 2. عندنا تقسيم جمال 17 اللي تمت البرمجة ضمن ميزانية 2023 لكن تو ما بدوش في الأشغال. وعندنا زاد كيف كيف إعدادية 20 مارس فيها صيانة شاملة لأن كلها تشققات مازالت ما بدتش. وعندنا مدرسة سيد حسين 1 زاد فيها تاهي شاملة تو ما بدتش. كي نمشوا لوزارة الفلاح عندنا فرع الصناد عامين تو مبني وقاعد فهمتني فارغ وهو يستحق عون أمن، تو مش يصير يتخرج من جديد والدولة تخسر الفلوس اللي ثلاثات الكل على الفرع هذي قالوا قاعد تول إن شاء الله بركة معناتها يجيبون عون ويبدأ يوفر على الأقل الأتعاب اللي معناتها معناتها تصير المواطن قاعد يتنقل للبارد وقاعد يتنقل لمناطق بعيدة باش يكون بإجراءات معناتها خلاص الفاتورات الواحد والمطالب. وإحنا عندنا فرع تو عنده عميل هو جاهز كامل حاضر حضراته معناتها الصوني، ولكن سيد المدير العام قال هم تو نبعث لك تكون تو ووزارة عنا المرأة والأسرة تبرمجت يعني وتشرت قطعة الأرض اللي هي ب 799 متر مربع ومعناتها في مدينة عمر المختار، والتو ما بقاش المشروع كيف كيف عنا صيانة وتهيئة مركب الطفولة بالجيار، هذا مركب الطفولة يضم ساكنة كتلامبة أكل أيتام وكل أطفال الأيتام، يعني التو حلوا فيه أشغال والتو نتسكرت علاش خاطر المقاومة ما خلصش ومين من البنك، البنك التو ما صرفتش يعني فلوس المقاومة والوليدات البرة، يعني كانوا محميين في المراكب حلوا الأشغال والوليدات تو البر. عنا ذلك كيف كيف وزارة الشؤون الاجتماعية تمت الموافقة على وحدة النهوض الاجتماعي الثانية والتو لا تدمت والتو لا تكلت لهم وحدة، تعرف وحدة وحيدة ثم خمسة أعوان في بيرو، صور انت مكتب فيه خمسة أعوان والضغط متاع معناتها معتمدية بحجم ولاية، وافقت لنا يعني الحكومة على وحدة ثانية وخرجت في الرأي الرسمي. إلى حد هذه اللحظة ما تفعلتش باش على الأقل تفك على الأقل الضغط اللي موجود على الوحدة الأولى.
1: قديش عندها سمحني سي عادل اللي هبطت في الرأي الرسمي؟
2: عندها تو عامين، عندها عامين اللي هبطت في الرأي الرسمي، وأنا حكيت مع السيد الوزير وقال لي أنا قاعد نلوجه على حل كل ما نجيب له مقر باش يتكريه، يعني يقول لي لا هذا يا ملك الدولة راهي قالت لنا الكلام ما يقابلش بعض. سمحني أنا بناية بثلاثة إيطاجات على في موقع في وسط سيد حسين ما تنجمش تتكريه ب 400 دينار، راهو أملاك الدولة زاد عطلت لنا برشا مشاريع، يعني مش نلوج على حاجة ببلاش ببلاش أملاك الدولة نقصوا العقارات نتاع أملاك الدولة خاصة كي يبدو في وسط المدينة، في الرياض يبدو موجودين أما وسط المدينة راهو صعيب ياسر، وإذا ماذا بين وزارة الشؤون الاجتماعية تعجل لنا بالكراء أو بالبناء خاطر بالحق ثم أزمة نتاع في الأمور الاجتماعية وتسربت في برشا احتقان. وزارة الثقافة عندنا دار الثقافة 20 مارس فيها الصيانة معناتها لأنها كلها تشققات مشكلة العقار يتحل، وحقا أنا سعيت مع رئاسة الحكومة ومع وزارة الثقافة تحل المشكلة العقاري وإن شاء الله معناتها قالوا مش نبرمجوا الفلوس وتم التخصيص معناتها لوزارة الثقافة لأنها هي تابعة سميت، تم التخصيص وبأسعار رمزية بارك الله فيها معناتها سميت إن شاء الله مش تحلحل الأمور. وعندنا المسرح الهواء الطلق اللي هو كانت دار جمعيات كانت خرابة كانت كبير دار هذية فيها يعني كل يعني الحاجات اللي ما يشبهية ودائرة بها مدرسة ومكتبة عمومية وإعدادية وكلها كلام ذا تشوف في حاجات مشبهة في دار الجمعيات هذه اللي مهجورة واللي يصير فيها معناتها كوارث لا أخلاقية. وسعيت أنا مع وزارة الثقافة من 2018 باش تاخذها وزارة الثقافة وتم تخصيص وزارة الثقافة باش تعمل فيها مركب ثقافي ومسرح للهواء الطلق، تم معناتها تخصيص 3 مليارات مشكورة وزارة الثقافة خصصت 3 مليارات ومش يبدو في معناتها الإجراءات الأخرى لأنه تم تحديد المصممين وإن شاء الله المشروع ما يبطاش لأنه المنطقة محتاجة للترفيه لأنه ما فيهاش حتى منتزه ما فيهاش حتى فضاء ترفيهي، وهذه فرصة باش على الأقل العائلات نتاعنا وأهالينا في سيد حسين في الصيف يلقوا وين يتفردوا. هذا السنة عملنا تجربة فيها عملنا فيها حفلات تاع المهرجان الصيفي والناس جات تقريبا 3000 4000 معناتها مواطن وعائلة معناتها تفردوا وكانت معناتها متنفس بالحق، وهذا اللي حشيتنا به باش ما نخلوش حتى معناتها الضغط وتعرف ضغط الحياة وحقصنا احنا سيد حسين راهي منطقة شعبية جل العائلات تلقاها ديما فقيرة محدودة الدخل، يعني ما ثم حاجات معناتها كي تلقاها بلاش ولا معناتها تفرج بها صغيرات ويتفرج تحل برشا مشاكل وتنقص الضغط. كيف وزارة الصحة عندنا مركز الوسيط، مركز الوسيط اللي احنا طلبنا بمستشفى محلي لكن على الاقل المركز الوسيط اللي فيه تجهيزات نتاع قسم استعجالي لا فيه اطباء اختصاص ولا في معناتها سيارة إسعاف وما يخدمش. يعني في قسم استعجالي كامل ومهيأ ولكن إلى حد هذه اللحظة ما يعملش. وإحنا طالبنا السيد الوزير نتاع الصحة وعد أنه باش يفعلوا كتابين. أنا عندي الوثائق الكتابية والتجهيزات معناتها اللازمة لمعالجة معناتها الكشف على السرطان عطانا وعافاكم الله والكشف على معناتها أمراض أخرى. وطلبنا حتى بالكرسي نتاع الضم معناتها الأسنان اللي عنده 13 سنة لين الماء سد فيه ولا يعمل هو بيده في انفكسيون. يعني ما تجددش الكرسي تو يعني من 2013 الكرسي نتاع الأسنان تو ما تجددش. يعني هذه حاجات معناتها لابد من التعريج عليها لأنها معناتها تمس المسألة التنموية وتمس معناتها المسألة الحياتية للمتساكنين معناتها سيدي حسين. إن شاء الله معناتها الوزارات تكون متفهمة وتحاول معناتها أنها تعاوننا على المشاريع هذه. ثم حتى مركز العمل عن بعد اللي هو مبرمج معناتها من 2018 إلى حد هذه اللحظة اللي هو معناتها يسهل برشا حاجات متعطل إلى حد هذه اللحظة وتخصصت له يعني ميزانية متاع مليار و800 مليون. يعني إلى حد هذه اللحظة ما تمش إنجازه. شوف قديش من عام هو متعطل ويظهر لي حتى العقار اللي كان مخصص له معاش موجود مش يحولوه لعمادة أخرى.

0: احنا طبعا مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية وبقية فقراتنا ونحكيوا على مجلة المياه. وزارة الفلاحة قالت انه مشروع مجلة المياه جاهز للعرض على مجلس الوزراء في فقرتنا في صلب الموضوع.
1: هنا تونس

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم بقية فقراتنا للساعة الثانية، برشا مواضيع مهمة جدا في انتظاركم. في كل مرة نحاولوا أن نطرحوا معكم ملف من الملفات سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. ونذكروا موضوعنا اليوم هو مجلة المياه، وين فادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي بأنه مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة خذا ملاحظات مختلف الوزارات والهيئات المعنية بما يمكن من استيفاء لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. طبعا احنا حاضر معنا عبر الهاتف المهندس الخبير في مياه محمد صالح قليد في فقرتنا اليوم في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع
1: سي محمد صالح، أهلا وسهلا بك ومرحبا بك وشكرا على قبولك التدخل معنا عبر الهاتف.
2: شكرا لديوان
1: فام
2: على
1: إتاحة
2: الفرصة.
1: شكرا لك سي محمد صالح. سي محمد صالح، نبدأ ديريكت. نحب نسألك، توا تونس عندها برشا منذ سنوات مجلة تستنى في مجلة مياه جديدة، في رأيكم شو اللي يخلي الإصلاح التشريعي ذا ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل أزمة المياه اللي تعيشها البلاد؟
2: شكرا من جديد. وقبل التطرق لمجلة المياه وفصولها 160، خلينا نتحدث شوية على ما يصير في العالم. احنا نعرفوا اللي معناها في تقريرها الأخير الأمم المتحدة، يعني منظمة اليونسكو، على الموارد المائية لسنة 2024 ذكرت اللي التوترات المتعلقة بالمياه تزيد من حدة النزاعات حول العالم وتشكل تهديد خطير للسلام. كذلك يسلط التقرير الضوء على أن تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة ظواهر العجز المائي. وهنا بيت قصيد العجز المائي

0: ولا يدعو التقرير الدول إلى تعزيز التعاون وكذلك معناها لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام. وهناك نقوله بشكل مستدام نرجع لمجلة المياه وفصولها بتاع سنة 75 اللي معناها تجاوزها يعني الزمن وتجاوزها الوقت ما عادش تأدي الدور متاعها كما ينبغي. ولاحظنا وربما معناها هذا حتى على مستوى معناها الاستعمالات لاحظنا كونه معناها الموارد المائية ربما خاصة منها الجوفية معناها وصلنا إلى مواقف والحالات من الاستنزاف ومن استعمال غير الرشيد اللي حتم علينا معناها مراجعة المجلة هذه وربما المرور لفصول جديدة معناها تحافظ على الموارد هذه.
1: شنية سي محمد صالح أبرز النقاط اللي يجب أن تتضمنها خلينا نقول مجلة المياه الجديدة باش تكون قادرة فعليا على مواجهة ندرة المياه، يعني مش مجرد تغيير في الإطار القانوني فقط؟
0: هو كي نرجعوا للمجلة بصفة عامة نلقاو من الأهداف متاعها اللي يعني الحفاظ على الملك العمومي للمياه وكذلك معناها الحفاظ على الموارد بصفة عامة مش الملك العمومي برك معناها الموارد المائية وتوى دخلت حتى الموارد غير التقليدية كيما المياه المحلات وكذلك حتى المياه المعالجة يلزم نحطوا لها معناها قوانين جديدة نحطوا لها آليات جديدة بحسن الاستعمال وكذلك معناها لعدم التبذير والاستعمال معناها مش في محله. دونك يعني مجلة المياه جاءت لي معناها توضح معناها تقريبا 7 نقاط مهمة. أولا تأكيد تام لمراقبة الدولة لقطاع المياه وتأمين الأمن المائي والغذائي، كذلك المساواة في الحصول على مياه الشرب، تأسيس مجلس وطني أعلى للمياه ربما يكون راجع لرئيس الحكومة مباشرة، وكذلك منها تأسيس مؤسسات وطنية تعنى بحماية الملك العمومي للمياه. وهنا ربما نرجع للجمعيات المائية وما يحيط بها من استعمال معناها ربما عشوائي ربما معناها مفرط في الاستعمال معناها غير رشيد.
1: إلى أي مدى سي صالح يمكن مجلة المياه الجديدة أن تعالج مشكلة استغلال المفرط المياه الجوية والإبارة العشوائية؟ ولا المشكلة اليوم في التشريع ولا في ضعف الرقابة والتطبيق؟
0: بطبيعة الحال ضعف الرقابة وقلة الإمكانيات معناها للدولة، خاصة نعرف ثم أعوان محلفين اللي هما معناها يقوموا يعني بالإجراءات هذه للأسف معناها القلة القليلة ما تنجمش تلبي الطلبات الكبيرة. نعرف اللي يعني عندنا تقريبا 412 مائدة معناها سطحية وعميقة وشبه عميقة وأحفورية، وتقريبا معناها الآبار اللي موجودة عليها تفوت 50,000، منها الثلثان تقريبا معناها تم إنجازها بصفة نقول أن ما نقولش عشوائية نقول بدون وجه حق. وهنا بيت فصيل هنا ربما للأجيال القادمة الحق في مياهنا الجوفية وفي المياه الجوفية، ولا هي ربما تكون الرافد الأساسي حتى يعني للأمن الغذائي. منذ سنتين كذلك من الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمياه لو 22 مارس من كل سنة كان محور الأساسي ولا المحور اللي معناها أثرته الأمم المتحدة هو المياه الجوفية، وكان الشعار سوفي لانفيزيبل. كنقولوا سوفي لانفيزيبل، لانفيزيبل اللي هو تحت أقدامنا اللي هي المياه الجوفية، ونعرفوا كون المياه الجوفية عندها قيمة كبيرة وكبيرة جدا في التنمية بصفة عامة.
1: سي محمد صالح، البعض يحكي على منظومة تسعير المياه، هل تشوف أنه يلزم مراجعة منظومة تسعير المياه؟ وهل يمكن أن يكون السعر أداة الترشيد عفوا الاستهلاك من غير ما يتحول العبء على المواطن والفلاح؟
0: في طبيعة الحال ثم آليات جديدة للتسعيرة، وربما تكون تسعيرة تفاضلية يعني للفئات الهشة، وهكا نكون معناها تكون هي آلية التسعيرة رافد أساسي معناها للترشيد ولحسن الاستعمال. ولاحظنا كونه ثم عديد يعني القطاعات اللي تستنزف المياه بصفة معناها كبيرة، يلزمها المراجعة ويلزمها معناها ما نقولش المراقبة، ربما آليات جديدة لحسن الاستعمال.
1: به سي محمد، على مستوى المياه الجوفية إلى أي مدى وصل استنزافها، وهل مازالت الدولة قادرة على استعادة التوازن في بعض المناطق؟ هذا من المنطلق متاعك كخبير.
0: لاحظنا اللي المياه الجوفية للأسف الشديد ثم هناك عديد يعني المناطق المستنزفة، وكنقوله مستنزفة يعني نسبة الاستغلال والاستعمال تفوق بكثير يعني إمكانية التغذية بالمياه الأمطار. دونك المعادلة سلبية في عديد المناطق، ونشوفوا حتى معناها من غير ما نذكر بعض المناطق ثم استنزاف ثم استعمال ربما يفوت حتى 150%، وهذا معناها ربما معناها مؤشر خطير لازمنا معناها نسيقوا على أرواحنا قبل فوات الأوان.
1: واضح سي صالح، في نفس الإطار في ظل تراجع الموارد المائية وتزايد الطلب، كيفاش يمكن أن الدولة تنجم توازن بين حاجيات المواطنين والفلاحة والصناعة وبين ضرورة الحفاظ على المخزون المائي؟
0: بطبيعة الحال ثم عديد الآليات معناها للتوزيع العادل، نقول يعني معناها ربما استنباط آليات، ربما معناها إيجاد آليات جديدة أول حاجة للتوزيع العادل، وكذلك معناها لتوفير مياه الشرب بدرجة أولى اللي هي معناها تكون عندها أفضلية مقارنة بمياه الري، نظرا لكونه مياه الشرب هي بالأساس عندها الأولوية في يعني قبل مياه الري. وهنا ربما معناها إيجاد آليات جديدة للتوزيع العادل بين الجهات، خاصة حتى في يعني في الولاية الواحدة لابد من إيجاد آليات معناها خاصة في الشبكات، تجديد شبكات لما لا خزانات جديدة، لما لا معناها برامج جديدة معناها في حسن الاستعمال.
1: سي محمد صالح، انت حكيت على المياه الشرب، توا احنا نحكيه في ظل التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره، تشوف انه القوانين الحاليه والجديده قادره على مواكبه الواقع المائي؟ نحكيه يعني هو واقع مائي مختلف توا تماما في ظل التغيرات المناخيه، على نحكيه معناها بالمقارنه مع السنوات الماضيه.
0: بطبيعه الحال يختلف تماما على السنوات الماضيه، خاطر احنا كنا معناها يعني أنجار يعني لابوندونس، معناها عندنا مياه كثيرة وكنا نسعى معناها لاستعمالها سواء في التنمية سواء في الري سواء في عديد في الصناعة إلى آخره، سواء ولينا معناها أنجار لابوندونس، معناها كيفاش نلبي الطلب، وتلبية الطلب مش يكون عنده أولويات، تحط أولويات مياه الشرب باريكزامبل معناها هو الأولوية القصوى، وكذلك معناها ربما الفلاحة اللي تكون عندها مردودية. خاطر احنا للأسف الشديد معناها قاعدين نزرع في كل شيء، وربما التصدير مراجعته ما غير ممكن باش نواصل في إنتاج الطماطم وتصديرها والإنتاج القرعيات وتصديرها، وربما مجلة فلاحية جديدة وما تضع آليات الاستعمال الرشيد والاستعمال اللي يكون معناه عنده مردودية أول حاجة للفلاح، وكذلك معناه للسوق التونسية في المواد الزراعية، وكذلك حتى معناه للاقتصاد الوطني.
1: سي محمد ديما كخبير، طبعا شنية أخطر الثغرات اللي تشوفهم اللي يلزم أنه تنتبه لها، يعني انتبه لها المشرع عفوا قبل المصادقة على نسخة جديدة من مجلة المياه؟
0: الثغرة الكبرى هي معناها الحفريات العشوائية والحفريات هذه دون وجه حق، وكذلك معناها ربما نضيفوا لها، وهذا اللي لاحظناه يعني الأشهر هذه، هي المياه المعلبة وما شنو اللي صار فيها معناها على مستوى معناها الاستعمال ولا التوزيع، وعلى مستوى حتى اللزمات الموجودة لدى المستثمرين. المستثمرين يلزم مراجعة يعني الحاجات هذه كل اللي مش تكون بطبيعة الحال عندها تأثير على يعني على الموارد المائية، وعندها حتى تأثير إيجابي على حتى يعني ميزانية الدولة. ونشوفه كونه معنا إذا كان راجعوا يعني الزراعات بحكمة ربما نوصلوا، ما نقولش نصدروا معنا حاجات، ربما نوصل الاكتفاء الذاتي وضع الهدف الأساسي.
1: سي محمد، إذا نحب نقيسوا نجاح مجلة المياه الجديدة مثلا بعد 5 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، شنو هي المؤشرات اللي لازم ننظروا لها باش نجم نقيسوا؟
0: المؤشرات هو يعني كيفاش نأمنوا مياه الشرب أول حاجة بالدرجة أولى، هو سيكوريزي لو بوتابل، معناها تأمين مياه الشرب بدون المشاكل اللي قاعدين نشوفوها توا في الجهات، وخاصة حتى على مستوى العاصمة معناها يعني المشاكل بدات لها. دونك أول حاجة تأمين مياه الشرب، يلزم المجلة تكون معناها رافد أساسي باش معناها تأمين مياه الشرب في كامل تراب الجمهورية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي يعني تأمين التزويد بال يعني المواد الغذائية والمواد الزراعية وللأمن الغذائي، هذا معناها يخلينا في نفس الوقت معناها نرتاح يعني من ربما من توريد بعض المواد الفلاحية والمواد الاستهلاك من القطاع الزراعي، هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة هي الموارد الباطنية، ربما نخفوا عليها الضغط، ربما يعني يكون ثم متسع يعني من المراقبة ومن الصد ولربما من الردع، وربما حتى يعني القوانين الجديدة اللي فيها حتى فصول سالبة للحرية تكون ربما رادعة على درجة أولى.
1: واضح سي محمد. لو نجم نختم بالفكرة هذه، الوزارة كما قلنا تحدثت على عرض المشروع قريبا على مجلس الوزراء، حسب رأيكم تنجم تشكل مجلة جديدة نقطة تحول حقيقية في سياسة تونس المائية، وإلا أنه الحل يتطلب بإصلاحات أوسع تتجاوز عفوا الجانب التشريعي؟
0: أول حاجة الجانب التشريعي مهم كما ذكرت، لكن حسب رأيي الأساس والأساس هو معناها يزمنا نخلقه آليات نتاع ترشيد الاستعمال، هذه الحاجة الأولى. والإعلام معناها يلزم يدخل على الخط معانا في ترشيد الاستعمال والاستعمال الرشيد. الحاجة الثانية هي وخاصة معناها دراسة 2050 معناها جات فيها عديد المشاريع، يلزم إيجاد التمويل للمشاريع الكبرى هذه اللي أول حاجة معناها ثم عديد يعني البرامج الجديدة، منها معناها تجديد شبكات، منها ترفيه في بعض السدود، هذه تحب لها اموال كبيره ولازم معناها من التمويل يكون معناها ربما معناها في القريب العاجل في المخططات الاولى قبل معناها 2050.
1: شكرا لك سي محمد صالح قليد المهندس الخبير في المياه، شكرا لك مرة أخرى، وشكرا على قبولك التدخل معنا عبر الهاتف، وشكرا على كل هذه المعلومات والمعطيات اللي أفدتنا بها. احنا نخرج فاصل، بعد نرجع نكملوا معكم فقرتنا الأخيرة جيوبوليتيك.
2: هنا تونس

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس.
1: ماضي ساعة و 53 دقيقة وزالوا بضع دقائق تفصلنا على نهاية حصتنا لليوم. وكل عادة دايما نختموا حصتنا بشنو قاعد يصير عالميا، شنية أبرز المستجدات وشنية أبرز الأخبار، وإذا يهز مباشرة لآخر فقرتنا جيو بوليتيك.
0: جيو بوليتيك.
1: جيوبوليتيك، هل تخلى ترامب على نتنياهو في معركته الانتخابية الحرجة؟ اليوم مش نحكيه على الانتخابات التشريعية في لدى الاحتلال. دولة الاحتلال تتجه إلى انتخابات تشريعية نهار 27 أكتوبر 2026، وهي أول انتخابات وطنية من وقت هجوم 7 أكتوبر نهار 14 أوت 2026. الاستطلاعات الأخيرة تبين اللي ائتلاف هذا حسب تقرير نشرته أكسيوس، طبعا حسب رويتر زادة، أنه بنيامين نتنياهو ينجم حصل على ما بين 49 و 53 مقعد مقابل 67 إلى 70 مقعد للمعارضة. يعني الأرقام هذه أقل من 61 مقعد اللي هي الأغلبية اللازمة باش تتشكل الحكومة، وزاد أقل برشا من 68 مقعد اللي يملكهم ائتلاف نتنياهو توا. لكن نتنياهو مش بالضرورة مطالب أنه يربح الانتخابات، يكفي أنه ما يخسرش، وتركيزه في الوقت الحالي هو تأمين عدد كاف من الأصوات باش يمنع خصومه من تشكيل حكومة من غير دعم الأحزاب العربية الصهيونية. وإذا ينجح في هذا وما ينجمش حتى طرف من العسكريين أنه من يشكل حكومة، يبقى نتنياهو رئيس حكومة تصريف أعمال لعدة أشهر أخرى إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. وحسب التقرير السيناريو هذا مطروح فعلا في الوقت الحالي. من جهة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معطاش إلى حد الآن نتنياهو تأييد انتخابي واضح، رغم اللي التقرير يحكي على وجود توتر بين ترامب، نحكي على أكسيوس طبعا، بين ترامب ونتنياهو. والصحفيين عودوا سألوه على موقفه من الانتخابات، ومن بين نقاط الخلاف الأخيرة خطة ترامب الخاصة بغزة. وفي 9 أوت نتنياهو أعلن رفض الخطة ترامب المكونة من 15 نقطة بخصوص غزة، وقال أنه الاحتلال الخطة هذه نعطيه ونذكره تقوم على نزع سلاح حماس مقابل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. ونهار 14 أوت جاريد كوشنر مبعوث ترامب أنه متوقع يمشي للاحتلال، يعني لدولة الاحتلال الصهيوني في آخر تطور. قال أنه الاحتلال الأسبوع الجاي بشي يبحث وضع غزة، ومن المنتظر زاد يقابل وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة. ورويترز قالت زاد أنه كوشنر بشي يزور الكيان الصهيوني ومصر الأسبوع الجاي، هذا في إطار جهود الأمريكية لدفع الخطة الخاصة بغزة واللي تتضمن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الصهيونية. الانتخابات هذه تم ترامب زاد على خطر نتائجها باش تحدد شكل الحكومة الجاية في الكيان الصهيوني. وحسب أكسيوس نجم تأثر على تعامله مع أجنته في الشرق الأوسط خلال الفترة المتبقية في ولايته. وهذا موضوع جيوبوليتيك لليوم. احنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم هنا تونس. شكرا لكم على المتابعة. احنا غدوا نتلقاو ان شاء الله في حصة جديدة من هنا تونس الأحد. نخليكم مع زميلة بهيرة العوجي في موجز لأهم الأخبار. في أمان الله.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: Publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
1: امشي لأقرب مغازين participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Wow! وين نلقاو les points de vente?
1: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie.
0: يلا امشي على بيكري قبل ما توفى.
1: بيكو, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
2: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم
7: تسمعوا ديوان اف ام في نابل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان اف ام
2: صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
8: مشاهدو الثانية ديوان اف ام عسلمة. جمعية تونس للسلامة المرورية تفيد بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلا تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا وأكدت الجمعية أن السهو وعدم الانتباه يعدان من أبرز أسباب حوادث المرور حيث تسببا في 126 وفاة في حين تسببت السرعة في تسجيل 640 حادثا أسفرت عن 304 قتلى الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء وأظهرت البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثيرات التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلث الأول ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السدس الأول من سنة 2026 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 حملة ستوب بوليشن في جابس تطالب بتعجيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي مع وضع خريطة زمنية وعملية واضحة لتنفيذ القرار وفق ما أفاد به نشطة البيئي خير الدين الدبيبة في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام مضيفا أن استمرار بعض الوحدات في العمل لم يعد مقبولا في ظل ما وصفه بتجاوزها المعايير البيئية والقانونية وعلى الدولة تقديم خريطة ورؤية واضحة بشأن مسار التفكيك وال مرحلة الانتقالية بما يضع حدا لاستمرار الأزمة البيئية في جابس إلى الشأن الدولي الدفاع المدني اللبناني يعلن سقوط 4 شهداء و5 مصابين في حصيلة أولية جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال في جنوب لبنان الأمم المتحدة تخصص مليون دولار لمكافحة تفشي الكوليرا في منطقة أقصى الشمال في الكاميرون نهاية الموجز الإخباري نيدرلاند فلاش سبور في أمان الله

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بالنادي الصفاقسي، نادي الوحده الاماراتي يوافق على عرض السي اس اس من اجل ضم اللاعب لؤي الطريعي صيغه التعاقد باش تكون اعاره لموسم وحيد مع احقيه الشراء في انتظار استكمال بقيه الاجراءات في قادم الايام. النجم الساحلي الهيئه التسييريه تمكنت من رفع عقوبه المنع من الانتدابات حسب ما جاء في موقع الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. النجم الساحلي بامكانه الان تاهيل منتدى به جدد استعدادا للموسم الجديد. ما دام نحكيه على التواليتر الفني للنجم الساحلي، عقد اليوم مادو صحفي حكى فيها على اخر استعدادات الفريق. براكوني قال انه فخر كبير ان يكون مدرب لفريق كبير كيما النجم الساحلي. كيف براكوني قال: انا مثلت الترجي ونشكر جماهيرهم، لكن اليوم نحمل الوان النجم والهدف متاعي هو تشريف الاتوال. وفيما يخص انطلاقة الموسم، كريستيان براكوني قال انه الفريق مازال مش حاضر بنسبة 100% ضد الترجي التونسي، خاصة على المستوى البدني. ديما مع الاتوال، المدافع الدولي نسيم هنيد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله الرسمية إلى نادي الرمثل الأردني. من المقرر أن يخضع هنيد للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد الرسمي والانضمام لتدريبات الفريق. النادي الإفريقي يواجه اليوم في الباركا انطلاقا من 5:30 متاع العشية فريق اتحاد العاصمة الجزائري استعدادا لانطلاق بطولة الموسم الجديد. في الفولي، نادي صفاقس اليوم السبت أعلن تعيين المدرب أنور التورغي كمدرب لأكابر فرع الكرة الطائرة. عقد التورغي مع الفريق باش يتواصل إلى غاية جوان 2028. الختام بالميركاتو في الأوروبا، الصحفي الإيطالي فابريتسي رومانو قال أنه باركولا أبدى رغبته في الانتقال نادي ليفربول الإنجليزي. المفاوضات باش تنطلق بين الزوز فرق، لكن فرصة انتقال باركولا لنادي ليفربول تبدو صعبة. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كي العادة على سيتنا ديوان افلام .net. موعدكم مع 3 متاع العشية مع الزميل محمد أمين خنوش، وبقيتي كي برنامج سبور ماغ.
2: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان افلام.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسولت يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان FM.

0: Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: ديوان أفهم فلاش نيوز،
3: موجز الثالثة، ديوان أفهم، عسلمة. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلث الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني، حيث بلغ عدد العاطلين خلال الثلث الثاني 622.4 ألف شخص مقابل 641.7 ألف خلال الثلث الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل. منطقة سيد حسين تواجه عددا من المشاريع العمومية المعطلة أو المتعثرة في عدة قطاعات، حيث أفاد النائب بالبرلمان عادل ضياف في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام بأن عدد المشاريع المعطلة يبلغ حوالي 28 مشروعا متفاوتة في درجة التعطل وأسباب التأخير. الكاتب والعام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي يؤكد رفض الجامعة لما اعتبرته ترهيبا نقبيا وضغطا على المدرسين، مضيفا في تصريح لبرنامج هنا تونس أن النقبي محسن عبد الله عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجهة قفصة سيمثل أمام وكيل الجمهورية الاثنين القادم على خلفية خلاف يتعلق بتوزيع المؤسسة التربوية وعدم تشريك الطرف الاجتماعي في هذا الملف. إلى الشأن الدولي، الحكومة الإسبانية تواجه اتهامات بتجاهل تحذيرات أمنية مبكرة حول تصاعد أعداد الوافدين إلى جيبي سبتة الواقع تحت السيطرة الإسبانية عبر البحر قبل أسابيع من تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى المدينة تزامنا مع تأهب مغربي إسباني على جانبي الحدود تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة اليوم السبت. وزارة الخارجية الكويتية تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: اهلا وسهلا بكم على سلامتكم مواد رياضي جديد راديو ان اف ام من توي لغايه الساعه الرابعه. سبور ماغ نعملوا في ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم ما صار في اخر 24 ساعه بطبيعه جدال كبير بين يوسف البليلي وفريقه السابق مولوديه الجزائر. هل يتاجل موعد بدايه البطوله؟ كيف زاد باش نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو وهذا اكثر اليوم في سبور ماغ من توي لغايه الساعه الرابعه. كرونيك وتحليل سعيد جدا باش يكون معنا ياسين بوشعال. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد أمين، مساء الخير نادر زعبار، السادة المشاهدين والسادة المستمعين. إن شاء الله كما عدناكم الساعة هذه تكون فيها إضافة إن شاء الله.
1: شكرا لك ياسين عداد ولا في ستريمينغ نادر بن شهيدة خرج فني محمد زعبار على تنجم متابعونا في الباج سبور بايدي وانا فام ولا في الشين يوتيوب دي وانا فام لايف تسمعونا على بوند فام تاعنا ولا على السيت www.diwanafam.net. والبداية أكيد بشكور مع موضوع يوسف البليلي هو موضوع الساعة خاصة بعد بلاغ المولودية اللي أكد فيه أنه الملاعب يوقع معهم رسميا ثم بالعمري جمال اللي صرح زاد وأكد أنه بليلي صحح قدامه على حد تعبيره العقد. في المقابل بليلي أكد اليوم أنه جمال بالعمري يكذب ما بين ظفرين، ما وقعتش نهائيا وقال فقط طلبت ورقة كنت حاجتي بها باش نبعثها للتاس. نسمع حاليا شنو قال يوسف البليلي أكيد اليوم في تصريحه لقناة الهداف الجزائرية اللي أكد فيه أنه لم يمضي نهائيا مع نادي مولدية الجزائر.
3: بين دو أوت و دوز أوت كيباو لانتاس قالوني بين طاقوخ أي حاجة جمع باش يعطيها لي أون 48 الورقة أولي تارج يخويا وفما هذه يا لافر بيرم يهرب ويقولوا سنيو وديروا منه إيش بدأ قول لها إيش بدأ الكونترا تفحى قول لها تفحى اكذب على الناس بلا بركمة إلا كينا كونترا قول لها إيش بدأ قول لها خادي قول لها غادي نكشفكم غادي بلي ميساج لي فوكا حشموا قول لهم.
1: ياسين هذا تصريح يوسف البليلي يهاجم فيه جمال بالعمري وكذلك مولد الجزائر وكذلك الحاجر جم رئيس الفريق. الوثيقة يبدو أنها عرض والليتر نقول احنا دانتيري من فريق المولودية حاجته بها للتاس باش يثبت أنه فما فرق أكيد تحب على يوسف البليلي. بعد شوية باش يكون معنا أكيد الأستاذ صفوان الشامخ في برشا قراءات قانونية بخصوص موضوع البليلي.
2: للأمانة يعني بتاتر خلينا نقوله يعني الأمور وصلت ما بينات البليلي ومولي الجزائر إلى ما حبش نقول خطوط الحمراء، لكن فما تكذيب فما اتهامات متبادلة وهذا بتاتر ما نسميها حرب البلاغات اللي صارت عن سيرت مومو، لأنه بتاتر المولدية عن سيرت مومو 24 جويل حكيت قالت غير قادرة أن تتم وإلا تعمل عقد مع توقع مع لاعب تحت إطلاع عقوبة. ثم بعد يعني آخر بلاغ أكدت أنه فما وثيقة رسمية ولا عقد رسمي ما بين البليلي ومولدية الجزائر. الحقيقة شكون يعرفها يعرفوها بيان سور زوز أطراف هذوما الأكيد وثابت نسميته مسلسل البليلي. شوف البليلي اللي هو قيمة فنية ولا أصبح كل موسم فما مسلسل البليلي يعني ملأ الدنيا وشغل الناس. الحاجة اللي لازمنا نأكدوا عليها راهو الفيفا راهو لا تلاعب إذا كان فما إخلال سواء من اللاعب أو من الفريق الآخر ولا فما مغالطات راهو إذا كان ثبت يعني توقيع اللاعب لزوز عقود أكيد العقوبة باش تكون هنا العقد الثاني باش يكون ملغي والعقوبة باش تكون من نصيب اللاعب. إذا كان بري كونترا على الأمور القانونية بيان سور لازمنا نكونوا يعني بريسي على الآخر يعني الأستاذ باش يكون معنا. دونك لو بليز امبورطون إنه حتى مش نحكي أنا من الناحية القانونية تنخلي التفسير الأستاذ، لكن نحكي على الناحية الأخلاقية راهو نحكي على لاعب وإلا حتى على فريق راهو إذا كان فما اتفاق ما بين لاعب وفريق نحكي على الترجي هنا ثم جاء فريق اخر يعني باش يحاول انه دونك فما الناحيه الاخلاقيه لازم تكون محترمه من جميع الاطراف. لذلك المساله متشعبه والاكيد والثابت انه الامور القانونيه هي اللي باش تكون جازمه وهي اللي باش تكون قطعيه في في في, في تحديد مصير اللاعب وتحديد مصير العقود الموجوده على ذمه زوز فرق.
1: واضح قراءات قانونيه في الموضوع هذا. يحضر معنا عبر الهاتف الاستاذ صفوان الشامخ. مساء الخير استاذ، شكرا لقبولك الدعوه قبل كل شيء.
4: مرحبا، ربي يبارك لكم ويعطيكم الصحه. ان شاء الله نقدموا الاضافه. مرحبا بك انت وكافه الحضور المستمعين.
1: واضح استاذ، بعيدا على البلاغات وكلام جمال بالعمري اللي قال انا مانيش مهبول البارح قال معناتها باش نحكي كلام غلط والبليلي وقع الكونترا قدامي، في المقابل البليلي يقول هذا الكل ما صارش وكذب بالعمري وقال فقط طلبت ورقه كنت حاجتي بها باش نبعثها للتاس. الوثيقه هذه اللي طلبها تنجم تكون بطبيعه عرض رسمي والا شنو تنجم تكون؟ وهل انه باش تكون مؤثره في العقد ولا
4: لنتفق ساعة وأنه طالما ما عندناش العقود عندنا نحكيه على افتراضات
1: صحيح.
4: والافتراضات هذية تهزنا في سياقات معينة متاع هل وهل
1: صحيح.
4: وذي ما نجمش يعطيك جواب واضح وصريح يحسم الأمر. فقط اذا كان مش نحكيه على الافتراضات معناها نحكيه على معطيات للتداول الاعلامي مش معطيات حاسمه في الملف. بقى لنفترض وان يوسف البلايلي امضى عقد مع مولدية الجزائر وامضى عقد مع الترجي الرياضي التونسي، لهنا الوضعيه واضحه فيهاش اشكال ولا ما فيهاش غموض، وان يوسف البلايلي سيكون معرض لعقوبه، والنادي الثاني اللي امضى معاه يوسف البلايلي ينجم يكون هو معرض لعقوبه بشرط وانه يكون اللاعب اختار النادي الاول، لانه يعني اللاعب عنده الخيار في اختيار اي نادي باش ينضم له. بقى اذا كان ماهوش عقد تام الشروط والاركان سواء الجوهريه ولا الاصليه، لانه في البطوله الجزائريه ولا الاتحاد ولا الجامعه الجزائريه لكره القدم راهي كما في تونس تعد عقد نموذجي يتم الامضاء، والامضاء هذا هو اللي يخلي النادي يمكن انه يقدم العقد هذا ويصب في
1: ويبصم عليه الملاعب اصلا
4: وكذلك ويقد ويدعو في البلاتفورم الخاصه بالانتقالات. اللاعب لم يمضي هذا العقد حسب تصريحه،
1: صحيح
4: اللاعب اكد وانه امضى اتفاق مقيد باجل في زمن محدد في الاجل الذي اذا كان تم تفعيل العقد في الاجل يكون اللاعب ملزم على امضاء العقد النهائي، اذا لم يتم تفعيل العقد في الاجل المحدد فيكون في حل من كل التزام تعاقدي، والالتزام التعاقدي هذا ينقضى بمرور الزمن. وهذا اللي يخلي الوضعيه نتاع يوسف البلايلي وضعيه اكثر راحه نحكي من الناحيه القانونيه مريحه جدا، باعتبار وانه امضى على عقد هذا حسب تصريحه وكلامه بالطبيعه امضى على عقد مقيد باجل، قيد نفسه هو النادي نادي المولديه باجل حتى يتم تفعيله، لم يتم تفعيل العقد في الاجل المحدد في العقد، فتكون يكون طرفي العقد في حل من كل التزام.
1: واضح واضح وصريح. باهي استاذ، بخصوص جمال بن عمري قال باش نطلبوا من الترجي انه باش تعطينا سيرتيفيكات ناسيونال، لهنا بالطبيعه في الوضعيه هذه اكيد البلايلي باش يكون مؤهل مع فريقه اللي هو الترجي الرياضي التونسي مش المولدي.
4: خلينا نتفقوا ساعه، هو دوموند نتاع سيرتيفيكات انترناسيونال تخضع لشروط وضوابط، انك باش توصل تقدم الدوموند نتاع سيرتيفيكات انترناسيونال مطالب انك تدلي ولا تقدم في البلاتفورم العقد تام الشروط والموجبات
1: اللي هو وقعه مع الترجي،
4: اللي هو وقعه مع الترجي، هذا ما فيش نقاش. بقى نحن نحكيه على انه اللاعب امضى التزام مقيد باجل، ما امضاش العقد التام الشروط الشكليه والجوهريه نتاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، اي انه باش نوصلوا لمرحله السيرتيفيكا انترناسيونال ترانسفير يلزمنا ساعه نمروا بالشروط الاولى اللي هي مبدئيا غير متوفره، اي انه اللاعب باش يكون مؤهل للترجي الرياضي التونسي وممكن جدا انه يكون مؤهل اصلا لخوض المباراه الاولى مع النجم الرياضي الساحلي يوم الاحد القادم ان شاء الله.
1: باهي استاذ، فقط سؤال هو مهم برشا، يعني لو فرضنا هو يوسف بلالي يحكي على انه طلب وثيقه من المولديه، لو فرضنا الوثيقه هذه هي عرض ممضى من الزوز، هل معناتها النجم نعتبره عقد ولا مجرد وثيقه عابره وكو؟
4: راهو العروض لا يمكن ان تنقلب الى عقود.
1: واضح.
4: العروض او لتر دانتيري او غير ذلك المعطيات اللي توفر فيها العرض هو مجرد عرض، بقى مجرد عرض، لانه امضاء العقد راهو امضاء فما يخضع لشروط، وشروط هذه الامضاء وامضاء الوكيل غير ذلك، لانه يوسف البلايلي عنده وكيله
1: بيان سور،
4: امضاء رئيس النادي والكاتب العام وغير ذلك حسب النصوص المنظمه للانتقالات في الاتحاد الجزائري وغير ذلك والنسخ وجمله من الشروط. إذا كان ما تتوفر جملة الشروط هذه ينجمش يكون اللاعب مؤهل لفايدة النادي المولدية.
1: فماش علاقة تعاقدية نهائيا.
4: العلاقة التعاقدية بقات في حدود التفاوض، لأنه يلزمنا نميزه ما بين العقود متاع التفاوض وعقود الاحتراف. عقود التفاوض واللي بموجبها أنا نعطي مهلة للتفاوض ولتقديم عرض ولغير ذلك مقيد بأجل، هذا معطى، والعقود اللي تم إبرامها قصد الانتماء للنادي هذا يراه معطى آخر مختلف كليا، واللي هي ماهيش وضعية يوسف البلايلي إلى حدود المعطيات المتوفرة حاليا.
1: ممتاز، عندك سؤال ياسين؟
2: لا براتيكمون الأستاذ يعطي الصحة، يعني أعطانا
1: بكل وضوح
2: الأكثر توضيح على ليزيبوتيز، عجبني برشا أنه أعطى الافتراضات في الأخير، لكن الحقيقة يعلمها اللاعب والفريق الآخر فريق المولدية. الأكيد ثابت في ما بين ثلاثة أطراف أنه الترجي يعني الوضعية أكثر سليمة على مستوى التعاقد وعلى المستوى القانوني. اللاعب يأكد انه قام يعني بامضاء فقط وثيقه للتفاوض في اجل يعني تسقط بالتقادم كما قال الاستاذ. نتصور من الناحيه القانونيه للامانه للوضعيه القانونيه للترجي واللاعب اقرب المولديه على على على لسان يعني المدير الرياضي اكد انه فما وثيقه رسميه. شنو هي الوثيقه الرسميه الاخرى باستثناء انها ما تكونش عقد؟ دونك القوه الالزاميه ما نتصورش باش تكون واضحه. دونك هيك علاش بالنسبه لي يعني بتحليل يعني منطقي الى حين بيان سور هذا الى حين
5: المعلومات
2: الى حين توفر جميع المعطيات وجميع المعلومات نتصور انه الموقف القانوني للمولديه اقل ضعف من من من موقف اللاعب وموقف الترجي
5: كما قال الاستاذ. وضعي مريح يعني وضعي مريحه بالنسبه ليوسف البليلي وكذلك التجربه
4: التونسية. تفضل بالتعزيه. نحب نحيي فريق دفاع يوسف البليلي على طريقه التعامل مع الملف فتاش وطريقه التعامل في خصوص جمع جميع العروض اللازمة اللي خلات التاس تقتنع وأنه اللاعب بحاجة إلى رفع العقوبة حتى يولي ويرجع ويتم تأهيله من جديد. صحيح. لممارسة النشاط الرياضي. هذا يراه يتسمى من قبل معناتها كيفاش نسموه نحن في القانون وإلا في رجال القانون نسميه من من من من قبيل معناتها الجدية في العمل والحرص والمهنية اللازمة. نحيوهم بالقدا بالقدا، ربي فضلهم وربي يبارك لكم بخيلهم باعتباره أنه يوسف البليلي لاعب قيمة ثابتة وهذا ما ينجم حتى حد يشك فيه ولا ما ينجموش اثنين يختلفوا فيه، وربي فضلهم ويعطيهم ألف صحة.
5: واضح، شكرا لك.
2: أنا بتتر يعني فما ملاحظة صحيح على المستوى القانوني المستوى التعاقدي الموقف سليم ونجم ونفهمه بنسبة كبيرة أنه اللاعب، لكن فما زادة دي مش نحكيه على القيمة الفنية للاعب لكن نحكيه زاد على قيمة أخلاقية وقيمة في احترام التعاقدات. راه سي تريز امبورطون ديما اللاعب هذايا مع احتراماتنا اللي على المستوى الفني وعلى المستوى يعني من اللاعبين الممتازين في البطولة التونسية ونفرحوا برشا كي لقاو موجود، لكن ديما فما لغط ديما فما إشكاليات على مستوى الاختيار على مستوى التعاقد. وهذا راهو ديما نقولوا ونأكدوا راهي كرة القدم صحيح تعاقدات وصحيح عروض وأموال وكل شيء، لكن فما مسؤولية أخلاقية وفما احترام أخلاقي كسوة للفريق اللي متعاقد معها الترجي. للأسف خلينا نقولوها كل واضحة وأنا تعودت أني نقول الحقيقة كما هي، ما فماش بصراحة احترام كبير للبليلي لأنه أنسرت مموا ظاهر مدام قام بالإمضاء على الأقل على وثيقة من أجل التفاوض دونك بطريقة ضمنية ما كانش فما احترام كبير لجمعيته اللي متواصل معها واللي أنهى قبل العقوبة يعني مشواره فيها. نحكي على الموسم الفارط، نحكي على الترجي الرياضي التونسي. دونك من الناحية الأخلاقية راهو مطالب اللاعب أنه يكون ملتزم وأنه يكون واضح في تعاملاته وفي تصرفاته.
5: ولكن من بعد صرح
4: من حيث المبدا راه يلزمنا نتفق وانه الاليات هذه نتاع العقود.
2: سامحني استاذ نحكي اخلاقيا انا مش قانونيا، راه قانونيا ما
5: عنده ما يضيفه عنده
4: هيك على النقطه هذه بالذات. راه من الناحيه الاخلاقيه الصرفه اليات امضاء عقود التفاوض ولا العقود نتاع اليات التفاوض هذه راهي تتم على جميع اللاعبين تقريبا، اي انه امضاء عقد تفاوض محدد بزمن مع نادي ونادي ثاني ولا غير ذلك هذا يراه يتم إجراءه مع جميع اللاعبين تقريبا. فقط الخلاف لهنا نحكيه على الأخلاق والأخلاقيات فقط كي تجبد اسم يوسف البليلي باعتباره أنه اسم يوسف البليلي راه برشلونة. الاسم بيدو يجذب الانتباه، يجذب الصحافة، يجذب الجمهور، يجذب النوادي، وهذا اللي يلزمنا الحقيقة نكونوا حذرين في التعامل معه. صحيح. باعتبار نعرفه أنه يوسف البليلي الموسم الفارط شنية تم وشنية صار في خصوصه على الأقل في مسائل كانت تنجم تكون عادية جدا، نجم نختلف معاه نجم نتفق معاه، لكن بالنسبة ليوسف البليلي قيمة ثابتة أخلاقيا ما نجموش نقيم شخص من الناحية الأخلاقية من عدمه باعتباره أن المسألة هذه باطنية صرفة. تصرفات يوسف البليلي كانت نجم تختلف معاه لكن ما نجموش نتواصلوا مع العباد ونقيموهم أخلاقيا خاصة في المسألة متاع التفاوض والعقود، ولأنه ينجم يكون يوسف البليلي مشى مع المولدية بعلم الترجي، ينجم يكون بتعليمات وتوجيهات من الإنسان دفاعه، لأنه هذا الكل إذا كان المعطيات هذه ينضيفوها للنقاط اللي قالها صديقنا ياسين راهو يولي يتم رفع هالجانب الأخلاقي والاتهام الأخلاقي اللي توجه ليوسف البليلي، وتكون التصرفات موجهة لأنه ماهوش وحده يتصرف وراه كامل ستاف كامل اللي نجم يكون هو اللي دفعه قصد تدعيم الملف نتاعو في التاس.
1: واضح. شكرا لك استاذ صفوان الشامخ. اذا وضعيه مريحه بالنسبه ليوسف ليلي وكذلك فريق الترجي التونسي مقارنه بنادي المولوديه. على ذكر اللي قاله الاستاذ هو فما قانون تبدل بسبب لسنا ديرا, فما قانون لانه لسنا ديرا قعد بريود ما نجمش يلعب مع فريق اخر ابار لوكوموتيف موسكو, فمشى تقدم بقضيه لمحكمه العدل الاوروبيه ضد الفيفا نفسها, فتبدلوا برشا قوانين ولا الملاعبي كل ما معش تصير, كل ما تصير عقوبة كل ما تصير إيقاف كل ما نجمش يخلص نقول احنا نزاع, فعنده حق كيف وقت يثبت اللي هو يعني عنده بطالة كروية ولكن في المقابل عنده عروض. فالفيفا ولات تنصف والتاس ولات تنصف بسبب القانون متاع هذا متاع السنة ديرا اللي صارت له مشكلة قبل وما نجمش يدفع حق حق الفلوس لفريق لوكوموتيف موسكو وتبدلت برشا حاجات من بعد السنة ديرا.
2: شوف انا بتتر الاستاذ والله مشكور برافو عليه يعطي
1: الصحة, واضح الاستاذ
2: واضح وحتى حتى في رده كان يعني متوازن. جانب كبير من المنطق, لكن انا كي نحكي راهو بتتر مش كان على التفاوضات فقط, انا نحكي على الملاعب ككل.

0: راهو
1: هو باكج
0: قلنا فنيا فنيا ما نجموش نختلفوا بصراحه. خلينا نكونوا واضحين, من افضل اللاعبين اللي جاوا مروا بالبطوله التونسيه, لكن نحكي راهو انك نشوف الفيكيو نتاع اللاعب, مشاكله اللي صارت على مستوى عدد اشياء يعني على مسيره كامله. دونك نقول هكا راهو من باب المجانبه ومن باب عدم ادعاء الحقيقه ان نحكيوا فماش مشكل معنوي ولا مشكل اخلاقي ولا مشكل انضباطي, سامحني في الكلمه, هي اللي يمكن الكلمه اللي تعبر اكثر. راهو هذا معقول وما نجموش نعيبوه على اللاعب, ينجم يكون تومبيرامون نتاعو وطريقه تصرفه وطريقه تعاطيه وتعامله بعيده على الجانب الفني الممتاز اللي كلنا نشهد له به, لكن مالوريزمون فما مشكل على مستوى التعاطي والانضباط.
1: كرويا بلايلي ريبيرو عماد فرج عادل بالطيب بوتنسيال اوفنسيف كبير
0: اكيد اكيد. هذا يعني الترجي اصبح بهجوم رعب, الترجي اصبح ببدائل وبدي دوبلور, يعني ما نجموش نحكيو على فريق غير قوي, نقولوا حتى فريق مرعب هجومي, لكن ديما نقولوا اهم حاجه بالنسبه للفتره القادمه للريجين كاف هي التوازن. الكلمه اللي لازم نحكيوا عليها اكثر في الترجي اليوم اللي هما التوازن, كيفاش الفريق هذايا اللي عنده برشا مخالب هجوميه كيفاش باش اول حاجه باش يخلق التوازن من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه اثنين, واللي بالنسبه لي اهم راهو سي تريز امبورطون انك تعمل التوليفه, انك تعمل التقارب ما بين اللاعبين هذوما, لانهم براتيكمون عده لاعبين نجوم ولاعبين ممتازين وعندهم زاد فني كبير, كيفاش باش تخلق اللحم وكيفاش باش تخلق ذاك التوازن الجماعي اللي يخلي الفريق كله من الناحيه الهجوميه يساهم ويلقى عده حلول ويلقى عده بدائل, وهذا اكيد وثابت كما قلت, لكن على المستوى الدفاعي يكون الفريق جيد. الحاجه اللي بتتر تطمن اكثر انه نزعت المدرب في حد ذاته, مدرب هجوم مدرب يحب امتلاك الكره, يحب يلعب لاتاك بلاسي, يحب يهاجم الاطراف من العمق, يستعمل الكرات القصيره الكرات الطويله, عنده حلول كبيره بوسيون بيان سور, عنده حلول كبيره حتى على مستوى الكره الثابته, وريناه ديجا في الفتره اللي مسكها في الترجي مدرب يعرف يشتغل هجوميا. لكن الاهم ديما نقول راهو على مستوى البطوله تنجم الدومين تنجم تسيطر وتلقى براتيك الترجي ثلاثة إلى أربع مقابلات مش يلقى فيها المستوى متقارب بيان سور مع احتراماتنا لبقية الفرق, لكن على الصعيد القاري لا كيستيون كي سوبوز هو كيف يستطيع الفريق انه يطمح ولا يرجع للتتويج في على مستوى القارة مع لاعبي بالمستوى هذا وتحقيق التوازن ضد فرق اللي هي على المستوى القاري عندها صيت كبير وعندها قوة هجومية ودفاعية كبيرة.
1: في إيطاليا يقولوا وقت اللي جماعة تعمل ميركاتو كبير يقولوا هذا ميركاتو ذا شامبيونز, ينجم يكون ميركاتو هذا نتاع الترجي للشامبيونز ليج
0: كما قلت محمد امين اكيد على كي تشوف الاسماء
1: تقريبا الافضل يمكن في اخر 10 سنين على الاقل
0: كما قلت يمكن ان سيرت مومون كنا نعيبوا على ترجي انها اصبحت ترجي للحل الواحد ولا ترجي يوسف البليلي.
1: صحيح.
0: اليوم الترجي كي تشوف انت البدائل وتشوف الملاعبيه تشوف ريبيرو تشوف
1: فرج
0: تشوف تشوف تشوف حتى دانو ينجم يكون سيرتمون لانه بعض الخيمه يتفقوش معايا ونشوف ديما الملاعب هذا بتتر اخر شانس نجم حتى انا على مستوى تقييمي, لكن راه فيه بوتنسيال كبير وقادر نسنا يكون هو المهاجم الهداف في الفريق. تشوف الحلول زاد الموجوده على مستوى وسط الميدان بيان سور حكيت ونعاود نحكي على الملاعب اللي باش يكون هو المتر دوبور في الفريق, نحكي على حمزه رفيع على الملاعب هذا انتظروه سنه باش يكون بوتنسيال وعلامه فارقه للترجي في وسط الميدان.
1: واضح. فاصل قصير بعدين نحكيو على وضعيه السي بي وامكانيه تاجيل بدايه البطوله بسبب وضعيه النادي الرياضي البنزرتي.
2: سبورماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه نتاع العشيه.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نحكيو على البطولة اللي باش تنطلق الأسبوع القادم واللي فما إمكانية أنه باش يتم تأجيل ممكن إمكانية بداية بسبب عدم استخراج رخصة المشاركة بالنسبة لفريق الأسيابي اللي بالطبيعة في صورة يمنع أنه ما يخرجش رخصة فأنه باش يمشي إلى الاستئناف وفما إمكانية أنه البنزرتي أكيد ما يخوش الرخصة هذه ولكن أنه باش يكون فما جدل قانوني آخر بسبب الاعتراضات اللي عملوها الدائنين اللي هما ملاعبية ومدربين على الروتار اللي صار في خلاصهم معهم زاد وضعية نجم المتلوي والمدرب بحمل الأنف فحبينا أكيد حابين يعني يكون معنا صابر بن بركة أكيد الكاتب العام ونتخلص متاع السيابي ولكن تعذر عليه أنه يتدخل وضعية ياسين هي منذ الموسم الفارط صار ممكن المشكلة متاع الروتينية اللصوصي لغير ذلك تم أكيد

0: اكيد بتاتر خروج احد مسؤولي السي بي وحكى انه على الوضعيه جيده للفريق بتاتر هو في بطريقه في جويلي بطريقه ضمنيه حفز الناس هذوما ان تطلب مستحقاتها. انا بصراحه مستغرب باش ما نقولش مستاء ولا حزين بالحق يعني اليوم نحكيه على سيف فما فرق راهو تتشابه في الوضعيه نحكيو على المتلوي نحكيو على حملنف نحكيو على بن قدام مي بلوز موا تحس لي سوليسيون حتى ماهيش واضحه لكن فما يعني فما بدايه انفراج الازمه للفرق هذوما عكس سيابي راهو ما نحكيوش على فريق جديد ولا فريق راهو ولايه نحكيو على فريق عريق راهو نحكيو على اول فريق دخل كاس قاريه لتونس عام 82 راهو من غير المعقول ومن غير المقبول وما نفهمش أين رجالات الولاية؟ أين رجالات البلاد؟ بالحق السيابي اليوم كي توصل على 700,000 دينار 700 مليون يعني اليوم يعجز الناس اللي تحب السيابي الناس المسؤولة على القرار الناس اللي تحب الفريق العريق هذا في الداخل والخارج أنتم وين؟ أول حاجة اللي هي بالنسبة لي علاش خليت السيتياسيون توصل للسيتياسيون كريتيك هذه علاش النونشالونس هذه والاستهتار خلينا نقول إذا كان الجماهير والناس اللي تحب الفريق خلات الوضعية توصل بطريقة غير بصراحة وليت نشك يعني بطريقة غير سليمة يعني نشوفه كي تعمل أنت مقاربة ولا تعمل أنت كومباريزون صغيرة تشوف اللي صار في الساحل تشوف في الإتوال شنو صار الناس كيفاش تحركت كيفاش الأموال ضخت يعني في أوقات قياسية تشوف اليوم السيابي وين أول حاجة خليني نقولها وين الولاية وين الوالي سيد الوالي
1: دخلت حاطة
0: بيان سور لازم يدخل على الأقل على مستوى التقارب على مستوى التوافق على مستوى تقريب وجهات نظر ولا أنك تسنسيبليز الناس الشركات المنتصبة في الجهة راهو من غير المعقول اليوم في 2026 نحكيه على 700 مليون تجم تخلي فريق بعراقة النادي الرياضي البنزرتي ما يشاركش في البطولة بصراحة منحبش نقول هذه فضيحة وإلا وصمة عار في حق الفريق أنا حتى نجم نقول حتى في حق الكرة التونسية كما قلت أول فريق يجيب تيتر قاري للبلاد دونك من غير المعقول يوم ما نفهمش بصراحة أنه فريق بعراقة السيابي يلقى مشاكل على مستوى التمويل ب 700,000 دينار أنا كنت نتصور أنه يعني المبلغ هذية فما زوز ثلاثة فرات قادرين أنهم يقوموا بإفاء التعاودة هذية بصراحة مش من غير المعقول إن شاء الله نقولوا أحنا التحرك والا تقييم المخاطر بالنسبه للسيتياسيون هذه ان شاء الله تكون واضحه الان الرؤيه للناس كيف زاد فما مسؤوليه تاريخيه للجماهير جماهير لازمها تحفز لازمها تكون اكثر ما نحبش نقول اجريسيفيتي لكن اكثر وعي بخطوره المرحله بالنسبه للفريق وتتحرك وتساهم
1: انها تلقى حتى مش عامله مش معنى اخرى شوف. انت وضح قول راه وصار
0: شوف الاشكال
1: وعندنا روتار وعندنا مش مشكله معناها
0: انا كيما قلت
1: هنا ولا في وسيله
0: راه مش بالضروره راه السيابي ما هوش ملك إكس وزيد راه السيابي ملك جماهير السيابي ملك البلاد راه قدك فريق كبير من غير المعقول اليوم نعرفوا أساطير في الكرة خرجت من السيابي اليوم الفريق إذا كان لا قدر الله ما يقعش تأهيله ولا يعني
1: يصير
0: روتار آخر ولا تصير إشكالية كبيرة وكما قلت ونعاود نقول الدائنين من حقهم لانه ديما راهو التواصل راهو سي تري امبورطون راهو كي يخرج مسؤول ويحكي على جاهزيه فريقه الموسم القادم وهو ما يعرفش والا هو يغطي ما حبش نقول ما يعرفش لكن بتاتر يغطي ولا يفترض حسن النيه ولا يعطي في مؤشرات ولا في ديزي في في في مؤشرات ايجابيه للجماهير راهو من غير المعقول احيانا الصراحه وانك تكون فيابل وتكون واضح في كلامك راهو نجم يحل اكيد المدائنين فهموا ان السيتياسيون جيده في السيابي وطالبوا بمستحقاتهم وهذا بيان سور هما الان كانوا واضحين دونك انت هنا كمسؤول لازمك احيانا لو بلوز امبورطون اللي قلت عليه محمد امين انك تخرج وتوضح وتحكي ما فماش علاش يعني تختفي والا ما تكونش واضح دونك انا بتاتر خلي نقول نفترض حسن النيه لكن راهو الذي يحدث في بنزرت وفي السيابي راهو من غير المعقول انه نكونوا احنا كتوانسه نحبوا الفريق هذا اللي يعلينا برشا ويعني للتوانسه الكل.
1: وان شاء الله مراسلنا في بنزرت فهد الحشاني باش يكون موجود في ملعب الكانز وباش يقابل ان شاء الله السيد صابر بنكر اللي كان في سفر ورجع هذاك اللي تعذر عليه عدم التدخل معنا. وضع اخر نتاع نجم متلوي اللي اصدر بلاغ امس قال اني مانيش نجم نبدا بدايه الموسم بسبب غياب الموارد بسبب
0: على الاقل نجم المتلوي محمد امين شوف على الاقل شوف
1: وضعية يعني اخرى
0: وضعيه اخرى راهو يعني بلاد برشا الوضعيات يعني والله عدة وضعيات والله
1: فريمون بلاي سامحني مش نعطي بالرسمي
0: راهي
1: مانيش نقول اسم النادي خلينا مش خوف القفصه قبل القفصه عنده مش نتاع حق الكرام تاع اللوكال تصور في تونس معنا وفي بالنسبه نجم متلوي معنا الناس اللي فيه يعطيو في كنابل من عندهم باش ينجموا يجيبوا جوارات
0: يحلحلوا الازمه يعني.

0: فما فريق في الرابطة المحترفة الأولى وأعي جيدا ما أقول دخل في ستاج معنا صدقني ياسين كريت تتصور ملعبية فوق ثلاثة واربعة في نفس البيت بالفرش بالدور فرش زوز فروشة بالدور ملعبية على القاعة يستناو في دورهم باش يدخلوا ويرقدوا ما علينا فريق في الرابطة المحترفة الأولى منيش نذكر اسمه احتراما للجهة والتاريخ وكل شيء معنا شيء
1: أنا بصراحة
0: يستناو في دورهم متكين ثلاثة واربعة وخمسة في بيت يستناو في دورهم يعني على فرش واثنين
1: بصراحة هذه منحبش نقول فضيحة لكن الفريق ولا قبل الفريق اللاعب ولا المسؤول وإلا المسؤول في الفريق اللي يسمح الأشياء وتجاوزات وحاجات كما هكا تصير بصراحة
0: لغياب الفلوس
1: شوف شوف ما غياب الفلوس شوف فما أدنى قدر ممكن من احترام الذات البشرية من غير المعقول الطالب ملاعبي وإلا تحترم نفسك وتحترم جيتك وتحترم فريقك لي كونديسيون هذوما ما نجمش تلعب بهم الكرة دونك من المستحسن الإنسان راهو بارفوا لازم يكون واضح وصريح أنا ما نجمش نلعب كرة
0: ما نلعبش
1: كرة ما يسالش احترم نفسك واحترم جمعيتك واحترم جيتك راهو يعيشكم راهي كرة القدم لم تخلق هكذا راهي كرة القدم أسمى وأعظم من أنها يعني نشوفوا حاجات اللي بالحق يعني يندى لها الجبير راهو سي تريز امبورطون الإنسان اللاعب والمسؤول اللي يحترم نفسه بعبارة أخرى هو يحترم في جمعيته ويحترم في جيته ويحترم في مدينته دونك سي تريز امبورطون ان نكونوا واضحين ولازمنا نلقاو حل راهو قعدنا نتكلموا قعدنا نحكي ونلوجوا على حلول كل قدم راهو بالحق راهو وصلنا للسيتوياسيون
0: والله تجاوزنا
1: يعني بالحق يعني تو انا تو بالله انت انا كمحلل موجود في راديو ديوان الان شنو تتوقع مني باش نحل وباش نقول يعني ماش نحكيوا على كوره ولين نحكيوا على ظروف ادنى ظروف ممكنه باش الانسان ينجم يلعب فيها ينجم يمارس فيها مهنه دونك سي تريز امبورطون نحكيوا على حاجات بصراحه ما تنجمش تكون اكثر منها انها تكون فضيحه
0: وشي حشمك فاصل قصير بعد نرجع نحكيوا على النجمه الساحلين الصحفيه للمدرب الجديد براكوني وكذلك مساعد سليم بن عاشور Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف. وسام فايبس.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: متواصل معكم في سبور ماج ونتوي لغاية الساعة الرابعة. نجم رياضي الساحلي عمل اليوم ندوة صحفية اليوم لتقديم الإطار الفني الجديد بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني وكذلك مساعده سليم بن عاشور. براكوني أكد أن الفريق حاليا لحد الآن مازال ينقص مدافعين ومازال مش حاضر بنسبة 100% لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في أولى جولات البطولة. نسمعوا براكوني شنو حكى اليوم في ميكرو هشام بن جمعة.
2: Je ne dis pas qu'on sera prêt à 100%, parce qu'on ne peut pas être à 100% lorsqu'il y a des joueurs qui ont commencé le début de saison avec les premiers entraînements, d'autres sont arrivés la deuxième semaine, donc la troisième semaine, donc on n'a pas tous les joueurs au même niveau, mais en tous les cas, on va se présenter de la meilleure des façons dans ce classico. On sait que c'est important pour l'ensemble du public, pour tout le monde, mais ça reste un match à 3 points. Maintenant, l'idée d'y aller ne me donne pas d'appréhension particulière. On va y aller le plus solide possible en jouant notre jeu et on verra un peu ce qui arrive dans ce match parce qu'on n'a pas non plus tellement de recul par rapport à la préparation. On a fait des matchs de préparation, on a encaissé 0 but certes, on a gagné 3 matchs, on a fait un match nul, on a encore un match demain.
1: واضح إذن كيف النجم الرياضي الساحلي. نذكروا بالمركاتو نتاعو لحد الآن 5 انتدابات في وسط الميدان أغلبها سانغاري وشيكبود ياخيتي بن ضياف وكذلك عبد الله العامري في المقابل الإطوال بدون مدافع جديد محوري في انتظار عودة أوميغا وكذلك قبل أسبوع بالضبط من بداية البطولة بدون نقول احنا مهاجم هداف اللي تعود به الإطوال تقريبا منذ مغادرة شواط الإطوال عانى جدا قدام الفريق قدام الشبكة. رأيك في كلام براكوني ساقط كل شيء؟
3: كلام متوازن، كلام واقعي، كلام مدرب يعرف ويعي صعوبة المرحلة ويعي خصائص النجم في المرحلة هذه. أنا حكيت وقلت أنه أفضل اختيار والخطوة الأولى اللي سهلت كل شيء في النجم الرياضي الساحلي للأمانة هو تواجد براكوني. علاش؟ لأنه مدرب هذا والحاجة يعرف بطولة توسية، لأنه مدرب يشتغل جيدا مع الكفاءات الشابة مع اللاعبين الشبان، ونعرفوا منتوج الإطوال هو باش يكون هام في الفترة القادمة لأنه فما تعويل كبير وظهر فما نية.
1: 5 ملاعبية وقعوا عقود احتراف.
3: عندي المعلومات ونعرف أنا ديجا قبل حتى ما تكون عندي المعلومات نعرف التوجه ظاهر ساسفوا والاختيار كان دقيق وكان جيد. الحاجة زاد اللي تحسب كأشياء إيجابية للإطوال هو اللاعبين الأجانب والمحليين اللي كانوا موجودين. نحكي على سانغاري، نحكي على أوشيكبو، نحكي زادة كيف على عبدالله العمري، أي سيرتو بن ضياف اللي بالنسبة لي رغم تقدم شوية في السن الملاعب هذا أنا أشوف أنه من أفضل اللاعبين على مستوى صناعة اللعب في البطولة التونسية اللي نام مع جرجيس، عنده مخزون كروي كبير بتاتر على المستوى البدني. نتصور مع فريق بحجم النجم قادر يتطور أكثر وقادر ياخو مهام أكثر وديمونسيون أخرى في الإطوال. النقص لأني أنا يعيبوا عليه في الفترة الأخيرة حكيت برشا إيجابية عن النجم سي محمد أمين للأمانة ونحكيت راني والله نحكي بتجرد راني نحكي ديما بتجرد
4: وبخبرة
3: ملاعبي وبتات الراو ريتم البا الأولى اللي صارت هذيك علاش حكيت بإيجابية.
4: طلبت براكوني
3: أنا طلبت حتى قبل في الترجي أنا قلت في الترجي لازم
4: قلت أنا مع
3: البراكوني لأني نعرف المدرب وحللت وقدش من مقابل ما فرت وريد حتى تعامله على المستوى التواصلي مع اللاعبين وحتى مع الميديا. نجيو تو بتاتر شوية سلبيات خلينا نحكيو عليها. المشكلة الدفاعية لريتوال عملوها من أكثر الفرق اللي قبلت أهداف لولا تألق الحارس بن حسين. دونك سي تريز امبورطون انو ليتوال في المرحلة القادمة يخمم في تأمين الفريق من الجانب الدفاعي كيف زاد غياب المهاجم الهداف ولا المهاجم اللي قادر انه يترجم الفرص ولا حجم الفرص اللي باش توفر
4: للفرصة.
3: بيان سور سي تريز امبورطون. دونك هذا مهم بتاتر لزوز حاجات اللي النجم يشتغل عليهم في راحة، لكن الأكيد والثابت أن عجبني برشا براكوني كي نحى شوية الضغط على الفريق كحكاية على الكلاسيكو. نعرف وش معناتها المقابلة الأولى تكون ضد ترجي اللي خارج من ميركاتو تاريخي خلينا نقولوها. دونك سي با فاسيل هنا باش تتعامل من الجانب الذهني والجانب البسيكولوجي. ذكي المدرب لأنه طيح الضغط قال احنا اوني با بري 100%. حكاية قال صحيح التحذيرات في 3 انتصارات 3 تعادلات ومقبلناش حتى هدف، لكن راهو فما بوكو ريكتيفي. دونك مدرب ذكي يعرف يطيح الضغط على ملاعبيته ويعرف انه بالنسبة ليه المقابلة الأولى ما تعني حتى شيء لأنه تنجم تكون تيباسا كوتي لكن تعمل موسم استثنائي. هذاك علاش أنا نحكي على مدرب ذكي ومدرب راني مش من من المحللين اللي ديما يشوفوا المدرب الاجنبي لا فم مدربين توانسه زاد اذكياء وقادرين يتعاملوا لكن المدرب هذا للامانه انتزع برشا احترام لانه في الفتره اللي عداها في تونس شويه الترجي والان مع الاطوال قاعد يورينا في برشا حاجات ايجابيه.
1: سؤال بخصوص اللي صار مع بون اللي عملوا كشريده والعوده نتاعو تو وبخصوص اليوم اليوم رسميا نسيم هنيدي يغادر بون مش يغادر انه في نهايه عقد
3: موقعش تجديد العقد
1: صحيح موقعش انه بيجدوا العقد فمشى انتقل لفريق الرمثة الاردني كشريده يعود.
3: والله كشريد انا زوز من اللاعبين هذوما كنت نتوقع انهم يواصلوا مع النجم اولا لاعتبارات من ناحيه التاطير لانهم لاعبين يعني ديكسبيريونس ولاعبين قادرين انهم يتاطروا ولو انه كشريد رغم الاختلاف ولا سوء التفاهم او شنو اللي صار اكزاكتومون لكن انتمائه للنجم كان اهم وكان اكيد لانه الفتره القادمه تتطلب لاعبين من عندهم خبره وعندهم انكادرمون جيد وانتماء خاصه للنجم الرئيسي على عكس هنيد هنيد من بصراحه انا حكيت عليه وقلت انه ملاعبي انه مدافع ممتاز ومدافع كنا نتوقع له
1: انه في وقت الاوقات الموسم الفارط راه ما كانش معناه كارثي
3: ما كانش كارثي لا رجع
1: راهو
3: بتاتر انا ما نحبش لاني ما نعرفش الخصوصيات نتاع الخصوصيات نتاع اللاعب
1: ديما على كره
3: لكن نحس اللي فما جانب نتاع ايجين دو في جانب نتاع وزن يعني على مستوى الوزن ملاعبي زيد شويه في البوا بتاتر هذم هما الحاجات اللي ما لقالهمش حل نسيم هنيد لكن على المستوى الفني وعلى المستوى الخبره ولا مستوى قراءه اللعب مدافع ممتاز مدافع كنا ننتظروا منه افضل مما كان ان شاء الله يروموندي ان شاء الله يورينا حاجه ايجابيه في ونتمنى له كل التوفيق في تجربته الجديده مع الرمثة.
1: واضح فاصل موسيقي قصير وبعدها مش نحكيوا اكيد على الفقره المهمه اخر اخبار الميركاتو في السي اس اس وفي النادي الافريقي فما جديد اكيد بخصوص اخبار الميركاتو موسيقى بعد نرجعوا للسبور معك

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: نتواصل معكم من توي لغايه الساعه الرابعه. مشكور السيد صابر ببركه، اكيد الناطق الرسمي باسم نادي البنزرتي باش يكون معنا عبر الهاتف المباشر للحديث على وضعيه السي بي وبيع نعش مشكله ممكن استخراج الرخصه نتاع المشاركه في البطوله. مساء النور الصبر.
3: اهلا سيدي، مرحبا بك.
2: واضح اذا وين وصلت وضعيه السي بي في في في في موضوع استخراج الرخصه نتاع المشاركه الموسم القادم في البطوله.
3: هي المساله محسومه باذن الله اداريا وحتى قانونيا، لكن الجلسه هو اللي باش تنعقد بتاريخ 17 2 اللي باش يتم خلالها اقرار اسناد النادي البنزرتي الرخصه، لانه الملف خذا شوط معناها وصل للمرحله الاخرى نتاعو ويجهز الفصل فيه بتاريخ 17 ان شاء الله.
2: باهي، شنو اللي صار بخصوص الاعتراضات هذه اللي عملوها برشا دائنين ملاعبيه ومدربين؟ وصلنا ممكن سمعت انه فما 6 اعتراضات يظلي.
3: هو ما يخفاش عليكم، هو اكيد ان الناس الناس كل نقولش بنسبه كبيره فما اطلاع في الشارع النيابي العام عن المساله هذه. المساله تتعلق بخلاص ديون بعض اللاعبين في اطار احكام معناها نهائيه ومعاش ممكن الطعن فيها. الاعتراضات ما تتعلقش بالخلاص في حد ذاته، الاعتراضات تعلقت بطريقه الخلاص خلال اعتماد النادي الرياضي البنزرتي في تمشي معناها وفي خيار قانوني صرف اعتماد الخلاص بتطبيق قاعدة الخصم من النوري.
2: واضح.
3: وتلقات هيئة الدرجة الأولى تلك الاعتراضات من مدة، يعني خطر عملية خلاص صارت من مارس أبريل مايو، يعني خذت مراحل متقدمة. هيئة الدرجة الأولى تلقات نفسها تنظر في نزاع بين طرف متشبث بموقف القانوني وبين طرف ثاني يقول لا أنا مانيش قابل ذلك الموقف، فصرحت بعدم اختصاصها في هذا المجال وأحالت الملف للمكتب الجامعي. طبعا هذا الكل في وسط الطريق كما نقولوا، تمت استشارة وزارة المالية وتمت استشارة الإدارة العامة للأداءات، والموقف هي واضح ومحسوم. ما اتجه إليه أو توجه إليه النادي الرياضي البنزرتي من خلال تطبيق تلك القاعدة هو ذلك المبدأ القانوني أو ذلك الأساس في الوضع المشرع. وزارة المالية والإدارة العامة وكل الأطراف المتداخلة في خصوص هذه النقطة بالذات قالت راهو موقف النادي الرياضي البنزرتي بتطبيق تلك القاعدة ذلك الموقف القانوني السليم. الهيئة صرحت بعدم اختصاصها، تقول لك أنا ما ننظرش في نزاعات، أنا لجنة قانونية مانيش لجنة نزاعات. فحالة الملف المكتب الجامعي الأسبوع الفارق المكتب الجامعي قال كلمة
2: صحيح
3: في نفس السياق، قال راهو ما اعتمده النادي الرياضي البنزرتي هو ذلك المبدأ القانوني وما فرضه المشرع الجبائي التونسي. قانون هذا ما جبناهوش من دولة مدغشقر الشقيقة معناها بين قوسين، هذا قانون حتى مشرع تونسي ويطبق على أشخاص معنويين وطبيعيين تونس. والنادي الرياضي البنزرتي يتمسك بتطبيق قانون، والوزارة قالت كلمتها، الإدارة العامة للأداءات قالت كلمتها، المكتب الجامعي قال كلمته، شنو اللي قعد؟ قعد الليل باش يرجع الملف أو رجع الملف للهيئة لإقرار إسناد النادي الرياضي البنزرتي تلك الرخصة، واللي حدد ذلك الموعد ليوم 17. معناها تو من السابق الأوان، وأنا سامحني بين قوسين أنا كنت نقرأ في البيان قبل شوية اللي هبطته إذاعتك المحترمة في تاريخ البارح، لأنه تتجه النية إلى عدم الإسناد. المسألة أخويا دايرة إلى
2: أو إسناد بطبيعة فيه زاد إسناد
3: تعالج بتطبيق القانون. والقانون سيطبق بتاريخ 17
2: إن شاء الله،
3: والنادي الرياضي البنزرتي موقفه سليم ومشارك في البطولة وعندنا موعد نهار.
2: وهذا ما نتمناه بطبيعة، راهو مش بالعكس، معناها احنا في يعني في الزوز حكينا بالزوز حكينا هل انه باش يتم منح الرخصة لأنه فما بعض الإشكاليات اللي أنت تؤكدتها؟
3: هو توضيح المسألة فقط، وأنا مانيش
2: أنا لا بالعكس مهم جدا توضيحك صابر، راهو مهم برشا تدخلك.
3: الله يبارك لك خويا.
2: يعني بالنسبة لكم السي بي بإذن الله باش يكون موجود في البطولة.
3: هذا ما قاله القانون وما سيقوله القانون نهار 17 إن شاء الله.
2: هذا ما قاله القانون وما سيقوله القانون نهار 17. شكرا لك سي صابر بمركة الكاتب العام والناطق الرسمي باسم السي بي على تفاعله وتدخله معنا وتوضيح البوان هذه المهمة بخصوص الدائنين والاعتراضات والروتاري لغير ذلك. يقول لك وضعيتنا قانونية سليمة وندري رضي بن زرتي بما يقوله القانون وبما يمليه القانون باش يكون موجود اكيد في البطوله بدايه
4: اكيد نفرحوا الناس كل احنا كيما حكينا القدم يعني دونسيتي نتاع ليكيب هذه واهميتها في البطوله التونسيه وعراقتها ما تخلينا كان نفرحوا اكيد لكن بتيتر انا خلي نقول المشكور سي صابر انه اتصل بينا وضح لانه بصراحه المعلومه كانت غايبه علينا احنا كحكينا قبيله حكينا على حسب معطيات بيان ديترميني دونك سي تري امبورطون علاش نحكي انا قبيله على التواصل راه وخاصه التواصل في الازمات افضل منك تتواصل
2: مشكور هو
4: مشكور بارك الله فيه انه وضح لنا بالنسبه لي الموقف القانوني للناس مسؤوله على القرار وهيئه السيابي ان ترى انه قانونيا بعد الاستشاره ولا بعد التواصل مع الدوله وزاره الماليه ومع اداره الاداءات يسيرتو مع المكتب الجامعي لكن ديما نقول راهو الاهم انك فما استيماسيون انك تكون موقفك يكون موقفك سليم. القانوني سليم آه. مش كيما انك فما تاكيد راهو ديما احنا ما نحبوش نحطوا اي حاجه للريس لانه فما زاد كيف كيف خلينا نكونوا واضحين فما فرق اخرى نجم كانت خلينا نقول الكلمه كانت نجم تستفيد صحيح. من الثغره هذه ولا من الوضعيه القانونيه السيئه أخطأ للفريق
2: اخطات
4: قانونيه يعني. نعرفوا الفريق شكون ما نحبوش نزيدوا نحكيوا لان الفرق الكل تعز علينا لكن هذا بطريقه او باخرى حاجه بصراحه ما نحبذوش ان تصير في فريق عريق وفريق كما قلنا وحكينا هو اللي جاب لنا اول تتويج قاري على المستوى البلاد عام 1988 دونك سي تري امبورطون انه الاخطاء هذه ولا الاشياء اللي صارت ما تتكررش وما تتعاودش في فريق بحجم عراقة السيابي.
2: ياسين بعض التطورات الجديده في قضيه يوسف البلالي بالفعل اللي هي مش مشتوفه محامي مدير الجزائر اللي هو المعلومه اللي عندي انه الاكثريه تونسي راسل الفيفا صباحه اليوم وقدم شكوى رسميه ضد اللاعب يوسف البلالي وكاجراء اخر هذا بحسب قناه الهداف راسل محامي مدير الجزائر اداره الترجي الرياضي التونسي منذ قليل وابلغها بوجود عقد رسمي بين النادي مولديه واللاعب يوسف البلالي. يعني مشينا تو في نزاع قانوني 100%
4: احنا قبيله الحمد لله ان كنا
2: في نزاع قانوني
4: يعني كانت ما قلنا احنا ملأ الدنيا وشغل الناس يوسف البلالي مالوريزمون كيما بالايجابي كيما زاد كيف بالسلبي اذا كان يعني للمعطيات هذه ولا الاشياء هذه اللي تحكيت ان تكون فم البريزونس ولا تواجد عقد رسمي عقد من الجامعة الجزائرية ممضي عليه من طرف البلالي أكيد باش يكون فما تطورات أخرى كيما حكينا راهي الأغلب أن باش يكون عقوبة فيه بيان سور هذا إذا كان ثبت على العهدة وعلى مرة وإذا كان ثبت المعلومات هذه
2: اللي نعرفوا قانونا في الفيفا مش راهو على بلالي ولا غير بلالي نعرفوا أنه حتى العرض نفسه كي يتبعث ويبدأ مطبوع وموقع منا ومنا يقال أنه حتى بعد كيف تشكي مش تشكي مثال تنجم تاخذ به يعني عبارة عقد شو هو حتى باش تشكي على فلوسك تاخذ عن طريق الفلوس
4: القانونية
2: ولكن العقد هو
4: فما القوة ولا الإلزامية العقود
2: راهو نتصور أهم شيء
4: إنه العقود طونك تبدا عقود تتبع الجامعة المنظمة للعبة في أي دولة نحكي على الجامعة التونسية ولا الجامعة الجزائرية أكيد العقود اللي تكون ممضاة ولا مؤشرة من طرف الجامعة هي اللي باش تكون عندها قوة إلزامية تحدد التعاقد بين زوج أطراف.
2: واضح جدا نحكيو على آخر أخبار الميركاتو في آخر 24 ساعة السي إس إس بحسب معنا معلومات يتفق بصفة مبدئية مع نادي الوحدة الإماراتي على استعارة متوسط مدى الهجوم الدولي في المنتخب الأولمبي لؤي الطراعي لمدة موسم مع خيار الشراء بقيمة 200,000 دولار تقريبا. الطراعي منتظر أنه إذا باش يتم أكيد تفعيل الاتفاق هذا إلى اتفاق رسمي وعقود منتظر أنه يوصل تونس في قادم الأيام لإمضاء عقد لمدة موسم معهم 3 مواسم إذا عمل السي إس إس تفعيل خيار الشراء يعني مش يوقع 1+3 بالنسبة للؤي الطراعي لاعب الوحدة الإماراتي واللي صعد الفريق الأول لؤي الطراعي في الاتحاد المنصري الطراعي لعب 40 مقابلة وساهم في 4 أهداف مع نادي الوحدة ولعبش برشا فقط 4 أو 5 مقابلات منذ انتقاله وكانوا باش يعاولوا عليه كلاعب مقيم ولكن يبدو يمكن انه التزاماته مع المنتخب الوطني اكثر من مره والتشبث للملاعب بانه يكون في المنتخب الوطني خلى نادي الوحده الاماراتي في كل مره يسمع العروض اللي جاته له يتراعي منذ الميركاتو الشتوي يتراعي محطوط نقول احنا للبيع ولكن حاليا السي اس اس هو الاقرب وقريب برشا السي اس اس من التعاقد مع لؤي الطراعي كما قلنا بصيغه الاعاره لمده موسم مع خيار الشراء في صوره انه تفعل خيار الشراء فانه لؤي الطراعي سيمضي لمده 3 مواسم على السي اس اس تريك وارتيستا لاعب رقم 10 هذايا لو يتراعي وانت يمكن نشد
4: موجودين هو للأمانة هو يقال عنه انه لاعب رقم 10 لكن على حسب المقابلة اللي تريت والفترة اللي عداها في الاتحاد المنصري كان ديما الأقرب لخطة روليور ملاعبي رقم 8 ملاعبي يربط الوسط الدفاعي بالوسط الهجومي أحيانا كان يلعب كريجيسور كصانع ألعاب لكن ديما نقول خيار جيد وخيار خسائر ممتازة والحاجة لصغر سن اللاعب. اثنين لأنه ورينا من الخسائر الفنية والبدنية ما يسمح له أنه يكون عنده هامش متاع تطور كبير. بتاتر أن الحاجة ولا الكونتكس اللي لازم يكون راهو إذا كان يجي في كونتكس, وحكيت أنا قبل على الأهمية تواجد موتيابا ريجيسور الموجود في السي اس اس اللي نشوفه من أفضل صناع اللعب اللي جاءوا في البطولة التونسية في الخمس أو ست سنوات الأخيرة. دونك إذا كان الترايعي بش يكون ك ك ك ك كتقديم لكبديل لموتيابا, أنا نتصور أنه يكون موجود في الفريق مع موتيابا كاروليور نجم يكون أفضل للنادي الرياضي صفاقسي, لأنه ملاعبي يشارك في العمليات الهجومية, ملاعبي يفتك الكرة ويصعد بالكرة, يعني قادر أنه يعطي برشا حلول للوسط الميدان على مستوى الدفاع وعلى المستوى الهجومي. أكيد بش يكون تكملة أو بياس أخرى تنضاف لقوة وسط النادي الرياضي صفاقسي.
2: شوفها يمكن قدوم التراي مرتبط ربما برحيل محتمل لي
4: هاني قلت هذا ما يقال ولا ما يشاع. انا ديجا حكيت عليه موضوع
2: الاسبوع الفارغ.
4: شوف انا حكيت قلت انه موتيابا بالنسبه لي نشوفه بياس انديسبونسابل في خط وسط دفاع في خط وسط ميدان النادي الرياضي صفاقسي. قدوم التراي اكيد باش يكون عنده كما قلت انه هامش تطور عند الملاعب هذايا, قادر انه سيرتو انه راهو ديما نقولوا احنا التجربه اللي مر بها في البطوله الاماراتيه ما كانش تجربة بجيد, خلينا بالارقام وبلي ستاتستيك. دونك سي تري امبورطون انه يعاود روبونتي وقايد باش انه يرجع ويعاود يرولونسي كارير نتاعو, لكن كما قلت انا مش كبديل لموتيابا بل كلاعب اضافي في خط وسط الميدان, لانه موتيابا بصراحه عندي سبونسابل ونشوف حتى لاعب موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرصيد البشري الموجود في النادي الرياضي صفاقسي الموجود والا القريب من انضمام كما تراعي قادر انه يعوض الامبورطونس نتاع موتيابا في خط وسط ميدان السي اس اس.
2: واضح ان الافريقي يتعاقد مع زوز مدافعين جدد, نحكيوا على اسماعيل سيمبارا عقد لمده زوز مواسم امضى يوم امس قادم من الملعب المالي في صفقه انتقال حر, وكذلك مامادو دياتا الموجود في تونس يلعب ظهير ايسر ومدافع محوري 20 سنه انتداب تحت السن عقد لمده 3 مواسم مقابل 20% من نسبه بيعه مستقبلا تمشي لفريقه في بلاصه البريم دو فورماسيون. هذا شعنا من معلومات.
4: انت ماكش معايا الاسبوع الفارط؟
2: لا
4: حكيت على كلوب افريكان, حكيت على ظهير ايسر اجنبي. برشا ناس استغربوا قالوا ياسين كيفاش يحكي, ما عندي حتى معلومه وما عندي حتى تواصل, لكن كنت متوقع يعني نعرف طريقه تفكير بعض الاخيين على مستوى الهيئه المديره ولا الناس مسؤولين على القرار في النادي الافريقي, واللي بصراحه خلينا نقولوها الكلمه واضحه مادي ميلادي فيكتيفمون, خلينا نكونوا واضحين
2: اللي يعني هو تعاقد معاه قبل ما نعرفه
4: نعرف كيفاش. والحاجه اللي عجبتني برشا يعني خليني نكون واضح, راهو اي حاجه في النادي الافريقي تجي يعني نحكي على انتداب على مدرب على طريقه عمل على بلانيفيكاسيون تكون بدون ضوضاء. مش معناتها بدون ضوضاء ما تكونش فما ما تكونش فما بروباغوند كبيره, ما بصراحه خلينا نكون واضح في الكلمه, مهدي ميلاد بطريقه او باخرى انتداب المدافع المالي سيمبارا اللي نشوفها كود متر نشوفها حاجه ممتازه جدا للنادي الافريقي, لانه ملاعبي ان سيرتان مومون كان في التشكيله المثاليه لدوري ابطال افريقيا 2025 تنقيه 7.5 بصراحه انا نشوفها كود متر نشوفها حاجه جد ايجابيه, سيرتو الطريقه اللي وقع استخدام بها اللاعب بطريقه براتيكمون ديسكريت على الاخر بدون ضجيج بدون هاله اعلاميه كبيره, وهذه المؤشرات ولا الحاجات اللي تخلي الفريق. وكنت تتذكر محمد امين حكينا الاسبوع قبل الفرد قلنا وين نادي الافريقي في الميركاتو اين مهدي ميلاد وين, هاي الإجابة قاعدة تجي قاعدة تشوف. خليني نكون واضح, فما مؤشرات إيجابية كيف الظهير الأيسر حكيت عليه الأجنبي دياتا فريق جراف والسنغالي, نتصور أنه زاد كيف سيرتو هو أوركوتا, فما برشا أشياء إيجابية بيانسور توازيا مع تعويل مال كنزاري وقدرة مال كنزاري على تطوير اللاعبين الشبان في النادي. أكيد النادي الإفريقي فما برشا حاجات إيجابية ومازلنا باش نشوفوا بقية التحضيرات بيانسور في فريق هذا وفي بقية الفرق الأخرى.
2: بطبيعة موسم رياضي باش يكون في معانا موجود في
4: فما لاعبين على فكرة عن النادي الإفريقي, فما لاعبين منتدبين جدد, نحكي على حسام حسن رمضان الموسم بدايه الموسم الفارط محمد امين كنت نحكي برشا على اللاعب هذا سيرتو في في في في تواجده في خطه بتاع 3-5-2 ملاعب ممتاز جدا اللي هو تعدى كوتيل الموسم الفارط
2: بالاصابه
4: اليوم نتصور انه انتداب جديد بيان سور في النادي الافريقي, والملاعب هذا باش يكون عنده بيان سور مع الزعلوني بار كبير في اقتسام الموسم, لانه كي يبدا عندك زوز ملاعبيه ولا زوز اجنحه ولا زوز اظهره بالمستوى الفني والبدني هذا اكيد الفريق باش تكون عنده قوة كبيرة على الأطراف.
2: واضح، شكرا لك ياسين. أنا في العادة ما نوجهش برشا الحقيقة تحية لغير ذلك، لكن قريتهم تو، نحب نوجه تحية لمحمد الحاج قاسم هذا صديقي من ألمانيا يتبع فينا الحقيقة من استاد الديوان، كيف كيف أشرف بو عزيز، رجوان، نجيب، سليم الطريقي، أيوب، كيف كيف نحب نقول هابي بيرثدي لآسيا الذوادي كل عام وهي حي بألف خير، كيف كيف زاد هابي بيرثدي لوسيم الجابيري زميلنا في الديوان
4: صديقي
2: كل عام هو حي بألف خير. كان هو كان بروجرامي مش يجي اليوم ولكن بسبب العيد ميلادي لغير ذلك تحول الاحتفال بعيد ميلاده. تحية ليه زعبار، تحية ليك نادر، شكرا ليك. وغدوة أكيد موعد جديد معايا أنا محمد أمير خنوج، غدوة في أكيد باش نعوض زميلي عبد القادر الرجي اللي يعود الأسبوع القادم من الكونجي المريح اللي عمل. يلا سلام عليكم، سلام على خير.
1: أنتم تسمعوا في سبور ماج. فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: مجازوة الرابعة ديوان FM عسلم. الخبير الاقتصادي أرام بالحاج يقول إن معطيات المعهد الوطني للإحصاء للثلث الثاني تظهر نموا اقتصاديا ب 2.3% سنويا، لكنه في تباطؤ متواصل منذ أواخر 2025 ومرتكز أساسا على الفلاحة والبناء، بينما ينكمش قطاع الطاقة والمناجم وتركض الصناعات المعملية، وهذا مؤشر وصفه بالمقلق جدا. وأضاف أن اتساع العجز الخارجي جراء نمو الواردات أسرع من الصادرات أضعف النمو وفق تقديره في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية. البريد التونسي يؤكد الانطلاق في صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس تعلن تسليم 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة العمل النسائية. إلى الشأن الدولي، زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب إسبانيا دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. تواصل فرق الإطفاء اليوم لجهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع بمنطقة أفاني شرق بلجيكا، وأتى حتى الآن على حوالي 1600 هكتار من الغطاء النباتي. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: ديوان FM تبع الموسيقى.

يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: علي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: قبليت على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الخامسة. ديوان فام عسلمة. ونبدأ بحالة الطقس لبقية هذا اليوم، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مع أمطار محلية غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط، ثم المناطق الشرقية للبلاد محليا، حيث تتراوح كميات الأمطار بين 20 و40 مليمتر، خاصة بولاية باجة وسليانة والكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمتر بالقصرين وجهة الساحل، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، خاصة أثناء العواصف الرعدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين والبحارة أن عدد من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية، خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. وتدعو إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتوجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية. كما أوصت الوزارة البحارة بتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر، وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية. عضو المجلس المحلي بسليمان عامر شلوف يدعو لإطلاق مشروع وطني لإنقاذ المنظومة البيئية بمدينة سليمان من ولاية نابل، يشمل وادي الباي ووادي سلطان والسبخة والشريط الساحلي بالجهة. ويؤكد في تصريح لديوان فام ضرورة إرساء منظومة إنذار مبكر للفيضانات قادرة على رصد ارتفاع منسوب المياه والتدخل بصفة أنجع وأسرع لحماية الأرواح والممتلكات، ووضع برنامج صيانة دوري ومستمر للمنشآت المائية ومجاري تصريف المياه مع اعتماد رؤية واضحة لترشيد النفقات العمومية. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,391 شهيدا و174,280 مصابا. فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.

0: على ديوان اف ام الصيف احلى.
1: اسمع اغنيتي جديده ومعك على ديوان اف ام.

ويها كان سيجار وجمريتي بالنار هويها آه آه طير وطاير في سماها كنت ناسي.

0: بوبليسيتي.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجرو اي سور متجروميلانو.com. متجرو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: مجازوة سيدي سادي ونفام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. وتدعو الوزارة إلى توخي اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتوجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية. كما أوصت الوزارة البحارة بتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر وخاصة أثناء ظهور الخلايا والعواصف الرعدية. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني، حيث بلغ عدد العاطلين خلال الثلث الثاني 622.4 أشخاص مقابل 641.7 خلال الثلث الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 عاطل. البريد التونسي يؤكد الانطلاق في صرف حوالات أصحاب البطاقة الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على جنوب لبنان اليوم إلى 11 شهيدا و19 جريحا. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 294 قتيلا و320 مفقودا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مولدية الجزائر تقدم بشكاية رسمية بشان يوسف البليلي ضد الفيفا، محامي الفريق راس اليوم الصباح الفيفا وكذلك الترجي الرياضي التونسي بخصوص وضعية اللاعب. في المقابل يوسف البليلي يهاجم رئيس مولدية الجزائر الحاج رجم وكذلك المدير الرياضي جمال الدين بالعمري في تصريح القناة الهداف الجزائرية. البليلي يقول سأفضحكم وإن كان لديكم عقد ساري مفعول من توقيعي فخرجوه للعلن، موضوع يبقى للمتابعة. نادي الوحدة الإماراتي وافق على انتقال لوايت رايع إلى النادي الرياضي الصفاقسي في شكل إعارة مع أحقية الشراء من حيث المبدأ. نادي الصفاقسي مفترض الساعات القادمة يغلق الملف مع نادي الإماراتي بخصوص قيمة تفعيل بند الشراء وكذلك أجرة اللاعب. اللاعب كيف كيف المفاوضات ما زلت ما تلقتش معه بخصوص أجرته. الأصعب بطبيعة وموافقة الفريق الإماراتي اللي كان متشبث بعدم إعارة اللاعب مع أحقية الشراء، وهذا اللي حصل في انتظار بقية الإجراءات الساعات القادمة، ومن ثم اللاعب من المفترض يتحول تونس لاستكمال إجراءات التوقيع. الهيئة التسيرية للنجم الساحلي تتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتدابات وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. النجم الساحلي يشرع في تأهيل منتدبيه الجدد استعدادا للموسم الجديد. لائحة تسريحية لنادي البنزرت تتأكد أن مشاركة الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الرياضي الجديد قائمة وأن الفريق يواصل تحضيراته بصورة عادية استعدادا لانطلاق المنافسات. في الوقت اللي ما صدرنا تأكد أن هيئة الدرجة الأولى تتجه نحو حرمان النادي البنزرتي من المشاركة في البطولة الموسم الجديد بسبب طلبات الدائنين عبر ممثليهم القانونيين. ناسيم هنيدي سافر إلى الأردن لإتمام انتقاله للرمثة الأردني في فترة الانتقالات الحالية، صفقة انتقال حر في انتظار تحديد مدة العقد. أنور التوارجي والمدرب الجديد للنادي الرياضي الإصفاقسي في الكرة الطائرة لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن يوم على تعاقده مع الدولي الإسباني فيران توريس من نادي برشلونة الإسباني بقيمة 50 مليون يورو إلى غاية جوان 2031، عقد جديد مدته 5 سنوات. توريس كان سجل الهدف الأغلى في كأس العالم 2026 في الدور النهائي أمام الأرجنتين، هدف خلى إسبانيا بطلة العالم للمرة الثانية في تاريخها. لاسبرو في تامسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم. تسمعوا ديوان فام في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان

ليش مو معه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بها نخاطر كي يحضر سلطان البيّة

0: وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة مساء ديوان اف ام عسلمة. وزارة الصحة تعلن التجديد الشامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته باستثمار جملي نهز 1.8 مليون دينار. وتوزعت كلفة هذا المشروع بين 800,000 دينار خصصت لإعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل، وقرابة 1 مليون دينار وجهت لاقتناء تجهيزات طبية ومخبرية متطورة. وأوضحت الوزارة أن القسم تدعم بتقنيات حديثة مما سيتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة والرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي يفيد بتوجه سحب رعدية مصحوبة بتساقط البرد نحو جهتي الساحل وصفاقس بالتزامن مع اقتراب خلايا رعدية أخرى من أجزاء بولاية القصرين. وأوضح الغنوشي في تحيين للحالة الجوية أن النشاط الجوي يتركز حاليا في مناطق الوسط عبر مجموعتين من السحب النشطة، وتتميز المجموعة الأولى بأمطار رعدية وتساقط للبرد بأماكن محدودة في المعتمديات الشرقية للقيروان والشمالية لسيدي بوزيد قبل تنقلها تدريجيا نحو الشرق، بينما تتمركز المجموعة الثانية بمدينة تبسة الجزائرية في اتجاه القصرين. مؤكدا أن فعالية التقلبات الجوية في مناطق الشمال سجلت ضعفا وتراجعا ملحوظا إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار خلال اليوم. البريد التونسي يفيد بأن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أسفرت عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، والذي أوضح أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشطة وفق تأكيدها. في الأخبار العالمية، السلطات المغربية تعلن اليوم إيقاف 294 مهاجرا غير نظاميا أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء في غابة قريبة من المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسبانية كما قامت السلطات المغربية بفرض طوق أمني مكثف في المنطقة وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
4: ديوان اف ام عسلامة.
5: عسلامة ديوان اف ام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكه الموجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس,
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106,
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه، من اثنين للحد سامحوني، ومن السبعه حتى للعشره نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين دابور كيف. بون ويكاند اتوس. ذيك علاش نقول لكم برشا موسيقى استنى فيكم، وموسيقى بتاع ويكاند، موسيقى بتاع ريلاكس، موسيقى بتاع تنسيو بها الجمعة كاملة إن شاء الله. نقولكم خليكم على برانشي من تاو حتى للعشرة. نسلم عليك حسام الحلواني سيد المخرج لليلة، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. جيسبر بيان كوم عاملين بون كيف. ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشسمو صابر الرباعي في عطاير.

مروى الود، ليزو، نصيف زيتون، دوجا كات، نجوى كرم، هذوما الكل باش تلقاو معنا بيان سور في رود تريب. اون توكا ديريكتومون خليكم تو سويت مع تاليا اراساندو. هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: Et de retour, مرحبا بكم في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل, مازلت برشا موسيقى معانا, حضروا روحكم البرشا مزود كيما العاده. لقيت هذا نمشيو ديريكتومون مع الاغاني نتاع التونسيه ولا اغاني المزود هذاك. علاش برشا باش تسمعوا سمير لوسيف, باش تسمعوا زاد نور شيبه في برا روح, باش تسمعوا ايمان الشريف في مولا شاش, باش تسمعوا فوزي بن قمره يا قمر الليل. اي تو سويت, باش نخليكم مع كوكتيل مزيان برشا لهذه الدنيا. هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف, احنا رجعنا معكم في نايت كلوب.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. بيكو بلو دايز بداو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لأقرب مغازان participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
1: Wow, وين نلقاو les points de vente؟
2: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثامنة مساء. ديوان فام مع السلامة. مجلس وزاري انعقد اليوم وأشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية يعلن إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات خلال الأيام المقبلة لتمكين المواطنين من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية إلكترونيا عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة. وكشفت رئاسة الحكومة عن تقدم إنجاز 114 مشروعا للتحول الرقمي، فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها خدمات تجديد بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وشهادة الإقامة عن بعد، إلى جانب التوجه نحو تعميم المحافظ الإلكترونية للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية. وشددت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس الوزاري على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة وإيلاء الأولوية المطلقة للخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن، معتبرة أن التحول الرقمي يمثل رافعة استراتيجية لمقاومة الفساد وتقليص الفوارق الجهوية. تسليم 14 إشعارا لبعث مشاريع نسائية في ولاية بن عروس كدفعة أولى في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. وتأتي هذه الإشعارات بعد المصادقة عليها ودراستها من قبل اللجنة الجهوية المعنية، وبلغت قيمتها بين 6,030 ألف دينار للمشروع الواحد. وتميزت هذه المشاريع بالطابع الحرفي على غرار الأكلات الخفيفة والخياطة والتجميل والإعلامية. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية جندوبة صادقت أمس على القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخص سيارات أجرة لواج، وشملت قائمة المقبولين الأولية 165 رخصة من مجموع 184 مترشحا شملتهم عمليات الفرز، فيما تم رفض 17 مترشحا لعدم اكتمال ملفاتهم أو لعدم استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة في عملية الإسناد وإرجاء النظر في ملفين آخرين لأسباب صحية ومادية. في الأخبار العالمية، رئيس كوريا الجنوبية يعرض في دعوة استثنائية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية. وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تحرير كوريا من الاستعمار الياباني، حيث دعا الزعيم الكوري الجنوبي إلى وضع نوايا التهديد جانبا والبدء بمحادثات مباشرة بين الطرفين لإنهاء الحرب الممتدة منذ عقود. السلطات الإسبانية تعلن تسجيل زلزال بقوة 5 درجات بمدينة غرناطة جنوب البلاد متسببا بأضرار مادية في المباني والسيارات دون تسجيل إصابات بشرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم في الفلاش سبور في أمان الله.
6: ديوان اف ام عسلامة.
7: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: ونحلى جوكم ونحبكم
6: برشا. ديوان اف ام كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملكبتي الموجة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس،
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور،
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمولدية الجزائر تقدم بشكاية رسمية ضد يوسف البليلي لدى الفيفا، محامي الفريق راسل الفيفا كذلك الترجي بشأن وضعية اللاعب. في المقابل البليلي هاجم رئيس مولدية الجزائر الحاج رجم والمدير الرياضي جمال بالعمري في تصريح القناة الهداف الجزائرية. البليلي يقول أنه سأفضحكم إن كان عندكم حتى أي عقد ساري مفعول من توقيعي فاخر يجور الإعلان، موضوع أكيد يبقى للمتابعة. نادي الوحدة الإماراتي يوافق على انتقال لواء تراعي لسيساس في شكل إعارة مع أحقية الشراء من حيث المبدأ. نادي صفاقس المفترض الساعات القادمة يغلق الملف مع نادي الإماراتي بخصوص قيمة تفعيل بند الشراء وكذلك مدة العقد مع اللاعب وبخصوص أجرته. الأصعب هو موافقة الفريق الإماراتي بالطبيعة، وهذا اللي حصل في انتظار بقية الإجراءات الساعات القادمة، ثم اللاعب المفترض يتحول تونس لاستكمال إجراءات التوقيع. الهيئة التسريع النجم الرياضي الساحلي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتدابات وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. لتوال يشرع في تأهيل منتدبي الجدد للموسم الجديد. كيف لتوال يبرم 5 عقود احترافية مع لاعبين الشبان، نحكيه كل من ياسين رجب، ريان جارا، أيوب الفجيري، محمد أنس العثماني وأحمد الزرقاتي. وكيف هيئة لتوال اليوم كانت عندها جلسة في مقر ولاية سوسة للاستعداد للموسم الجديد. الجلسة كانت فيها كان فيها والي الجهة، كاتب عام الولاية، كيف نحكيه على رئيس الهيئة التسريرية كريم العكروت وأعضاء من الهيئة التسريرية وعدد المسؤولين على المنشآت الرياضية والمالية ببلدية سوسة ومصالح الشباب والرياضة في الجهة. والجلسة خاصة مرتبطة بالاستعداد الإداري والمالي واللوجستي للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. في الوديات النادي الإفريقي يتعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0 في مركب النادي الإفريقي. وفي ملعب 15 أكتوبر في بنزرت النادي البنزرتي يتعادل وديا 0-0 مع نجم المتلوية. وكذلك على أنور التورقي مدرب جديد لأكابر النادي الرياضي الصفاقسي في الكرة الطائرة لمدة 2 لغاية جوان 2028. باريس سان جيرمان الفرنسي على اليوم على التعاقد مع الدولي الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة الإسباني بقيمة 50 مليون يورو. لاسبورو في تمسبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
12: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

تور في ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، مازالوا ساعتين موزيكا في نايت كلوب، حضروا ريحكم برشا برشا موزيكا بنينة. ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الأغاني القديمة، ونرجع بكم البيلبورد عام 2003 في أولديز. أولديز في أولديز نبداو مع المرتبة 50، وإذا نرجعوا للأغنبي متاع بداية الألفينات، فما غاني عندها ستيل خاص، صوت نحكيو على بيت نحكيو على سموث موجود، وانتوكا كلمات فيها فلرت من غير ما تفقد التوش الرومانتيك متاعها. ومن بين الأغاني ذوما In Those Jeans متاع جينوين، الغنية اللي خرجت عام 2003 من ألبومه The Senior، وكانت من أبرز لسنجل في مسيرته. جينوين واسمه الحقاني ألجن بايلر لامبكن، كان وقتها واحد من الوجوه المعروفة في الأغنبي، خاصة بعد نجاحات كيما بوني كيما ديفر. في In Those Jeans Genuine يركز على الجاذبية والأعجاب، الغناء مبني على فكرة أنه شاف مرأة لبسة جينز ولفت انتباهه بشكل كبير، الموضوع غزلي وديغاكت، والتايتل نفسه هو الهوك اللي يتكبته في البال. موسيقيا التراك عندها R&B Groove هادية برشا، نحكيه على باز واضح، نحكيه على إيقاع يخليك تدخل في الفايب من غير حتى استعجال. صوت Genuine للسوف يعطيها جو متاع R&B اللي كان مشهور برشا في بداية الألفينات. الغناء نجحت تجاريا، وصلت للتوب 10 في البيلبورد، واحدة من أكثر الأغاني المعروفة في مسيرة جينوين، خاصة بين جمهور الأغنبية.

في المرتبة 49، وإذا نرجع الأجواء الالترناتيف روك والنيو ميتال متاع بداية الألفينات، فمغاني من أول ريف بتاع جيتار تعطيك إحساس بالقوة والتحدي، وهيد سترونج متاع تراب هي واحدة منهم. الغنية خرجت عام 2002 ضمن ألبوم الفرقة الأول اسمه تراب، وبعد ولت من أكبر الهيتس متاعهم. تراب فرقة أمريكية من كاليفورنيا كانت معروفة بالخلطة متاع الالترناتيف روك والبوست جرانج والنيو ميتال. هيد سترونج تحكي على مواجهة متاع شخص سلبي أو متلاعب وترفض إنك تخليه يتحكم فيك. العنوان نفسه يعني شخص عنيد قوي الإرادة وما يبدلش موقفه بسهولة. الليركس في اتيتيود واضحة، مانيش باش نخليك تدخل في حياتي وتفرض عليك كيفاش نتصرف. ولهنا القوة متاع الغنية، هي مش غنية متاع حب ومش غنية حزينة، أما غنية متاع رفض ومقاومة وثقة في النفس. موسيقيا الجيتار ريفز الثقيلة، الدرامز القوية، والصوت متاع كريس تايلر براون اللي يعطيها الطاقة اللي كانت تتميز الروك متاع الفترة ذيك، والكورس بالذات يخليك تحب ترفع صوتك مع الموسيقى. هيسترونج كانت ضربة كبيرة للفرقة، وصلت للمركز الأول في البيلبورد ألترناتيف سونجز ومينستريم روك، وساهمت في تثبيت تراب كواحدة من الفرق البارزة في الروك متاع بداية الألفينات.

بالمرتبة اللي من بعد في بداية الألفينات ظهر جون ماير كواحد من الأصوات الجديدة اللي جمعوا بين البوب روك والأكوستيك ومعه جاء نوع مختلف من الأغاني الرومانتيك هادية حميمية برشا وفيها برشا حساس ومنشر الأغاني بتاعه Your Body is a Wonderland اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومه الأول Room for Squares. الغنية هي بالأساس غنية متحب وأعجاب جون ماير فيها يعبر على انجذابه لشخص يحبه لكن بطريقة شعرية ونعمة أكثر من كونها مباشرة. العنوان نفسه السعارة وهو شبه جسم المرأة بعالم جميل ومليان تفاصيل يحب يكتشفها. موسيقيا الغنية تعتمد برشا على الباز على الجيتار الأكوستيك على الأرانجمون البسيط اللي يخلي صوت ماير والكلمات في الواجهة وهذا الكل كان جزء من السيناتور متاعه أنه محتاجش برودكسيون ضخمة باش يوصل الإحساس فينالمون. الغنية كانت من أكبر نجاحاته في بداية مسيرته ووصلت للتوب 20 في البيلبورد وربحت الجرامي وورد عام 2003 في فئة البيست ميل بوب فوكال بيرفورمانس.

في المرتبة 47. وإذا نحكيه على غني البوب اللي ارتبطت بوحدة من أكبر ظواهر التلفزة الموسيقية في بداية الألفينات، لازمنا نرجع على كلاي أيكن وموسيقى اسمها This is the Night، الغناء اللي خرجت عام 2003 مباشرة بعد مشاركة كلاي في الموسم الثاني من برنامج American Idol، وين وصل للنهائي وخسر اللقب قدام روبن ستودارت. ورغم هذا كلاي خرج من البرنامج بقاعدة جماهيرية ضخمة وكبيرة برشا. This is the Night كانت أول سينجول رسمي ليه، ولت لحظة مهمة جدا في مسيرته. الغناء عبارة على بوب، موسيقى بوب فيها احساس كبير، تحكي على لحظه استثنائيه، على حلم تحقق، وعلى احساس انك اخيرا وصلت للحظه اللي كنت تستنى فيها. صوت كلاي هو العنصر الاساسي لهنا، نحكي على فوكال قوي واضح ودراماتيك خاصه في الهايت في الهاي نوتس، وهذا بالضبط اللي خلاه يبرز في امريكان ايدول. الغناء حقق نجاح تاريخي وقتها وظهرت لاول مره في المركز الاول في البيلبورد، وكلاي ايكن ولا واحد من اوائل الفنانين اللي حققوا لي ديبيو في القمه مباشره باول سينجل. والحكايه ما كانتش مجرد نجاح تجاري، This is the Night كانت لحظة انتقال من برنامج تلفزيوني إلى مسيرة فنية حقيقية. كلاي أيكن بعد ذلك واصل مسيرته في الموسيقى وشارك في برودواي وظهر في التلفزة والسياسة، وعام 2003 كان العالم الكل تقريبا يتفرج في أمريكان آيدول وتابع قصة الشاب اللي دخل البرنامج وخرج منه كنجمة.

في المرتبة 46 والأخيرة بالنسبة لليلة، وإذا نرجع لأجواء الهيبوب والساوثرن هيبوب متاع بداية الألفينات، فما غاني أول ما يبدأ البيت متاعها تعرف اللي الجو باش يسخن، ودامن متاع يونغ بلودز زاد مع ليل جون هي واحدة من الأغاني هذوما. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبومها من دراكن باتناز، وكانت من أكبر النجاحات في مسيرة الثنائي، خاصة من فضل الطاقم متاع ليل جون وكرانك ساوند اللي كان وقتها قاعد يسيطر على الكلوب. يونغ بلودز زاد هو ديو من أتلانتا، مكون من جيبو من تشامبول، وكانوا جزء من مجتمع ساوثرن راب اللي خرجت من أتلانتا وبدأت تنتشر بقوة في أمريكا. في دام الثنائي يحكي على الحياة، على الشهرة، على الفلوس والجو متاع البارتي بطريقة ساخرة ومليانة كونفيونس. والهوك متاع ليل جون هو اللي يعطي الغنية شخصيتها، نحكيه على صيح، نحكيه على انرجي، ونحكيه على كرانك اتيتود من أول لسجون. الغنية كانت هيت كبيرة، وصلت المركز الرابع في البيلبورد، وخلت يونغ بلود زاد وليل جون من الأسماء المرتبطة بصوت الساوثرن بوب في 2003. الغنية كانت هيت كبيرة، وصلت للمركز الرابع في البيلبورد هوت 100، وخلت يونغ بلود زاد وليل جون من الأسماء المرتبطة بصوت الهيب هوب في 2000.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة مساء. ديوان فهم عسلمة. مجلس وزاري انعقد اليوم بشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية يعلن اطلاق تطبيقة الهاتف الجوال خدمات خلال الأيام المقبلة لتمكين المواطنين من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية إلكترونيا عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكترونية عبر مختلف الآليات المتاحة. وكشفت رئاسة الحكومة عن تقدم إنجاز 114 مشروعا للتحول الرقمي، فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أبرزها خدمات تجديد بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة وشهادة الإقامة عن بعد، إلى جانب التوجه نحو تعميم المحافظ الإلكترونية للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية. وزارة الصحة تعلن التجديد الشامل لقسم علم المناعة بالمستشفى الجامعي الرابطة وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته باستثمار جملي ناهز 1.8 مليون دينار. وتوزعت كلفة هذا المشروع بين 800,000 دينار خصصت لإعادة تهيئة القسم وتحسين ظروف العمل، وحوالي 1 مليون دينار وجهت لاقتناء تجهيزات طبية ومخبرية متطورة. وأوضحت الوزارة أن القسم تدعم بتقنيات حديثة، مما سيتيح تطوير التحاليل المناعية الدقيقة والمتخصصة والرفع من جودة التشخيص وتحسين خدمات التكفل بالمرضى. انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين من ولاية المنستير بصفة رسمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة. وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومات الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية، بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المناطق الأندونيسية إلى 47 قتيلا مع إصابة العشرات، وسط تحذيرات رسمية من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. وكان الزلزال قد أسفر عن تضرر مستشفى مركزي فضلا عن العديد من المراكز الصحية، كما تضررت 5 مطارات إلى جانب العديد من المباني الحكومية الأخرى. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
3: عسلمة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موزه،
5: صفاقس
6: على 91.2
5: تونس
6: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
6: على 106
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلت برشا موزيكا داير مازلت ساعة موزيكا سبيسيالمون مش تكون الفنان تحبوه برشا وتعرفوا الموزيكا نتاعو بالكدا بالكدا. هذاك علاش نقول لكم ديريكتومون نمشيو لزون في اي بي. زون في اي بي في زون في اي بي اليوم نحكيو على اسطوره ماهيش كان من اهم اسماء الريغي اما زاد رمز عالمي للسلام الحريه والحب. فينالمون نحكيو على بوب مارلي. بوب مارلي واسمه الحقاني روبرت نيستا مارلي تولد نهار 6 فيفري 1945 في قريه ناين مايل في جامايكا. والده كان بريطاني وامه جامايكيه وكبر في ظروف بسيطه وانتقل وهو صغير لحي ترانش تاون في كينغستون وين تعرف اكثر على الموسيقى وثقافه الشارع الجامايكي. من صغره كان عنده شغف كبير بالموسيقى وفي بدايه الستينات اسس مع بيتر تاتش وبيرني وايلر المجموعة اللي ولات تعرف باسم بوب مارلي and the Wailers. في البداية الفرقة كانت تقدم السكا والروك ستيدي وبعدها تطورت تدريجيا نحو موسيقى ريغي ومع الوقت ولا بوب مارلي صوت الأشهر لهالنوع من الموسيقى. النجاح العالمي بدأ خاصة في السبعينات بعد الإمضاء مع شركة آيلاند ريكوردز وإصدار ألبومات مهمة كيما كاتش فاير وبرنن وغيرها من الألبومات. في نالمون نحكيو على برشا غاني صنعت الأسطورة هذية. نحكيو على No من No Cry, One Love, Could You Be Loved, Three Little Birds, Get Up, Stand Up وغيرها من الأغاني. اللي ميز بوب مارلي مش كان الموسيقى أما رسائل الموجودة في الأغاني بتاعه. كان يغني على السلام الوحدة مقاومة الظلم الحرية والحب وكانت عنده علاقة قوية بحركة الراستافاري اللي أثرت بشكل كبير على أفكاره والموسيقى متاعه. في حياته الشخصية تجوز ريتا مارلي وكانت زادة موسيقية وعضوة في فرقة I Threes اللي غنت زادة مع بوب مارلي. في عام 1976 تعرض لمحاولة اغتيال في جامايكا لكنه نجا ووصل الغناء ونشاط الفني والسياسي رغم الظروف الصعبة. أما في أواخر السبعينات اكتشف الأطباء إصابته بمرض خطير جدا سرطان الجلد عفانا وعفاكم الله ووصل التسجيل والحفلات. آخر حفلة كبيرة لي كانت في بيترسبرغ عام 1980. هذيك علاش أنا أقول لكم ديراكتومون نمشيو توت سويت مع جو الريغي وجو الأمبيونس ديراكتومون نسمعوا الموسيقى مع بوب مارلي.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيدة جلال الخدمية يعلن إقرار وزارة الفلاحة تدخلا استثنائيا لفائدة الولاية يتمثل في الترفيع في حصصها في مادتي الشعير والسدير المدعمين. وأفاد النائب بأن هذا القرار يأتي إثر توجهه إلى وزير الفلاحة بطلب لدعم حصص الأعلاف المخصصة لفلاحي ومربي معتمديتي سيدي علي بن عون وبير الحفي استجابة لحاجتهم المتزايدة إلى المواد العلفية المدعمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إلى حدود أمس 98 يوم توريد، حيث بلغت 25155 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. حملة ميدانية رقابية نفذها أعوان تراتيب حفظ الصحة بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بدائرة الحريرية التابعة لولاية تونس، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والتنابيه إلى جانب حجز حوالي 400 كيلوغرام من الأجبان غير المستوفية للشروط المطلوبة. وتندرج هذه العمليات الميدانية للمحلات المفتوحة للعموم والتي تنفذها المصالح البلدية ضمن برنامجها الدوري للمراقبة الميدانية في إطار الحرص على احترام الشروط الصحية والقانونية المعمول بها. في الأخبار العالمية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ يؤكد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، محذرا من اتساع نطاق انتشار الفيروس وداعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز تحركه لمكافحة الوباء. وحذر المسؤول الأممي من أن إيبولا ينتصر في الكونغو الديمقراطية داعيا إلى مضاعفة عدد الفرق التي تضمن عملية دفن آمنة وكريمة وتحسين عمليات تتبع المخالطين ونشر المزيد من المديرين ذوي الخبرة. إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي تفيد بأن التكتل نشر 3 طائرات هليكوبتر وطائرتين لإطفاء الحرائق لمكافحة حريق غابات جادة في شرق بلجيكا، وذلك بعد أن أمرت السلطات السكان في بعض القرى بمغادرة منازلهم، وبعد أن أتى الحريق على حوالي 1600 هكتار إلى غاية الآن. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كريم مقني في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلامة.
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: صوتنا نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة سفاقس
8: على 91.2
0: تونس
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمباراة الودية استعدادا للانطلاق لموسم الأسبوع القادم. تعادل النادي الإفريقي 0-0 أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مركب النادي الإفريقي. تعادل السلبي في بنزرت بين النادي البنزرتي ونجم المتلوي والملعب التونسي
10: فيلادي نيفر يفوز 2-1 على مستقبل مرسى. هدف البقلاوة فخر الدين بن يوسف ويوسف ومام فخر الدين بن يوسف ومام تيون وعمر الترايدي. إذا الفارق من ركلة جزاء. مولود الجزائر يتقدم بشكاية رسمية بشأن يوسف البليلي لدى الفيفا محامي الفريق رأس اليوم الصباح. فيفا وكذلك الترجي بشأن وضعية اللاعب في المقابل. البليلي يهاجم رئيس مولود الجزائر الحاجر جم والمدير الرياضي جمال الدين العمري في تصريح القناة نهار الجزائرية. البليلي يقول باش نفضحكم وعندكم عقد ساري المفعول مع توقيعي اخرجوه للعلن اذا عندكم العقد هذا اكيد موضوع يبقى للمتابعة. نادي الوحدة الاماراتي وافق على انتقال لؤي الترايعي للنادي الرياضي الصفاقسي في شكل اعارة مع حقية الشراء من حيث المبدأ. نادي الصفاقسي منتظر الساعات القادمة يغلق الملف مع النادي الاماراتي بخصوص قيمة تفعيل بند الشراء وكيف كيف مع اللاعب بخصوص الأجرة الشهرية الخاصة به والبريم متاعه والأسعار بطبيعة وموافقة الفريق الإماراتي اللي ما كانتش موافق على إعارة مع أحقية الشراء كان يطالب بصفقة انتقال نهائية. دونك الساعات القادمة أكيد باش تحمل في طياتها التوقيع بما أنه الاتفاق المبدئي حاصل بين جميع الأطراف. الهيئة التسريرية للنجم الساحلي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتدابات حسب ما جاء في الموقع الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم. لتوال يشرع في تأهيل منتدبيه الجدد استعداد الموسم الجديد. ومن دام نحكيه على المنتدبين الجدد لتوال اليوم يوقع 5 عقود احترافية مع ملاعبية صنف النخبة لمدة 5 مواسم. محمد ياسين رجب، ريان قارة، أيوب الفجيري، محمد أنس العثماني وأحمد الزرقاتية. إدارة المستقبل الرياضي بقابس تلقى مراسلة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وتأكد فيها رفع عقوبة المنع من الانتدابات المسلطة على الفريق في ملفي نزاع هذا ما يسمح للفريق باستكمال الإجراءات المتعلقة بتأهيل المنتدبين الجدد. نسيم هنيدي سافر إلى الأردن لإتمام انتقاله لصفوف الرمث الأردني في فترة الانتقالات الحالية صفقة انتقال حر في انتظار تحديد مدة العقد. أنوار الدورقي والمدرب الجديد النادي الرياضي الصفاقسي في الكرة الطائرة لمدة 2 مواسم إلى غاية جوان 2028. لاسبورو في تام سبور باقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
11: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز،
6: موجز الأخبار. ديوان اف ام عسلامة. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622,000 شخص مقابل 641,000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,300 عاطل عن العمل. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تعلن انطلاق موسم صيد سمك اللمبوكا بداية من اليوم وإلى غاية 31 من ديسمبر المقبل. وحددت الوزارة إمكانية التمديد في الموسم بقرار وزاري إلى 31 من جانفي في حال كثرة التقلبات الجوية. ودعت الوزارة البحارة إلى تبريد المنتوج وتغطية صناديق الأسماك بالثلج لضمان الجودة، مشددة على أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن استدامة الموسم. حملة مراقبة اقتصادية موسعة استهدفت محلات بيع المياه المعدنية بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة، أسفرت عن تحرير 12 مخالفة اقتصادية وحجز 5430 قارورة ماء معدنية، وذلك من أجل ترفيع الأسعار وعدم إشهارها وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، والذي أوضح أن الحملة انتظمت إثر تشكيات صادرة عن المواطنين تفيد بنقص المياه المعدنية في المدينة، كما تزامنت مع ذروة الموسم السياحي واستغلال بعض الباعة نقص التزويد الحاصل في المياه المعدنية خلال الفترة الحالية والتجائهم إلى بيعها بأسعار مشطة وفق تأكيدها. في الأخبار العالمية، مناطق واسعة من غرب ليبيا من بينها العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربية غرقت مساء اليوم في ظلام تام إثر انفجار وقع قرب محطة كهرباء الزاوية وأدى إلى خروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن فرقها الفنية باشرت أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد ملابساته بالتزامن مع العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية توجه مساء اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة وفق ما أفاد به مصدر في الحركة لوكالة فرانس بريس. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس، ومن المقرر أن يلتقي صباح الغد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: Diwan FM.
5: Plus de hits.

0: Diwanafam. بيستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوانافام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوانافام حسلمة. وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات عشية اليوم بعمادة المكارمة التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بعد أن جرفته مياه الأمطار بالقرب من منزل عائلته وفق ما أفاد به النائب بالمجلس المحلي بالقاسم عمري والذي أوضح في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أوضح أن السيولة الجارفة التي شهدتها المنطقة اليوم تسببت في إغلاق كافة المسالك الفلاحية في الجهة كما أشار إلى نقل جثة الضحية إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد للقيام بالإجراءات اللازمة. انطلاق العمل بالمنظومة الإعلامية بسوق الجملة بالمكنين بصفة رسمية وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة أسواق الجملة وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن استراتيجية الشركة التونسية لأسواق الجملة الرامية إلى التدرج في تعميم المنظومة الرقمية والفوترة الإلكترونية بمختلف أسواق الجملة في الجمهورية بما يساهم في تحديث القطاع ورقمنة المعاملات وتحسين جودة البيانات وتعزيز آليات الرقابة والتصرف. هيئة مهرجان صفاقس الدولي تقرر تأجيل عرض مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي الذي كان مبرمجا مساء اليوم إلى يوم الجمعة 21 من أوت الجارية. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب تواصل نزول الأمطار وعدم استقرار الظروف الجوية وحرصا على سلامة الجمهور والفنان وكافة المتدخلين وأن التأجيل جاء إثر متابعة تطورات الوضع الجوي والتشاور مع الوحدات الأمنية والحماية المدنية والتقنيين وبالتنسيق مع الفنان. في الأخبار العالمية، الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر في كولومبيا إلى 294 قتيلا وارتفاع عدد المصابين إلى 4000 شخص. ووفقا لأحدث بيانات الوحدة لا يزال 320 شخصا في عداد المفقودين بينما نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 353 آخرين من تحت الأنقاض. وسائل إعلام محلية في الزيمبابوي تفيد بأن عدد ضحايا حادث غرق السفينة بشمال البلاد ارتفع إلى 72 شخصا مشيرة إلى أن السلطات الأمنية بصدد إحصاء عدد المسافرين الجمليين على متن السفينة وأنه تم إنقاذ 77 شخصا من بينهم العديد من الأطفال. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
0: ديوانا فام تبع الموسيقى.